وارتفاع تكاليف الإنشاء، وتوقعت بقاء الطلب على المساكن الإيجارية مرتفعا خلال السنوات المقبلة رغم خطط حكومية لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض تدريجيا. تعرضت شركة Partnered Health وهي من أكبر مشغلي عيادات الطب العام في أستراليا لهجوم إلكتروني أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية وسجلات طبية لبعض المرضى. وقالت الشركة إنها اكتشفت الاختراق في 23 حزيران، وتجري تحقيقا بالتعاون مع الشرطة والمركز الأسترالي للأمن السبراني لتحديد حجم الضرر. وأوضحت أن البيانات ربما تشمل الأسماء والعناوين وبيانات ميديكير والتأمين الصحي الخاص، إضافة إلى ملاحظات الاستشارات ونتائج الفحوصات وخطابات الإحالة الطبية. وفي الغضون أكدت الشركة أنها استحصلت على أمر قضائي مؤقت يمنع استخدام البيانات المستولى عليها أو نشرها، ودعت المرضى إلى الحذر من الرسائل التي قد تستغل معلوماتهم الشخصية. تتواصل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية إنهاء جولة جديدة من الضربات الجوية استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وقالت سنتكوم إن الضربات أضعفت قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، معلنة أيضا تحويل مسار سفينتين تجاريتين قالت إنهما حاولتا خرق الحصار البحري. وفي الغضون أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في هجمات أمريكية على ثكنة عسكرية في محافظة سيستان وبلوشستان، فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل 30 مدنيا في جنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة. وبالتوازي مع ذلك أعلن الجيش البحريني التصدي لهجمات إيرانية جديدة في وقت أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية قرب ميناء الفاو. وفي تطور دبلوماسي أفيد أن مفاوضات روما بين لبنان والدولة العبرية أفضت إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين جنوبية لبنان على أن يسبق تنفيذ الخطة اجتماع عسكري برعاية أمريكية لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين شراكة جديدة مع أوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، وقالت إن الشراكة تجمع بين الخبرة العسكرية الأوكرانية والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية دعما لتعزيز الإنتاج الدفاعي. أخيرا أعلنت نيوزيلندا رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى لدى طائر بحري مهاجر عثر عليه قرب العاصمة ولينغتون. وأكدت السلطات عدم رصد أي دلائل على انتشار العدوى بين الطيور البرية، فيما دعت السكان إلى الإبلاغ عن أي نفوق أو إصابات مشتبه بها، وعملت على تحصين أنواع الطيور المهددة بالانقراض. متابعينا الكرام، هذا الموجز انتهى. أشكركم على طيب المتابعة.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير بدأ معكم الآن، وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. أود أولا أن أرحب بكم عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. بالنسبة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن تعاريف لبعض الكلمات التي نسمعها عادة، كالمجتهد، كالحافظ والمحدث، حيث أن للاجتهاد أهل. دعونا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله فيك.
1: آمين آمين. وفيكم.
0: هم رجال ونحن رجال، عبارة يرددها البعض، وهم يعنون بها أن لأي شخص أن يدلي باجتهاده في مسائل الدين والنوازل والحوادث التي تطرأ على الأمة. فتراهم إذا قيل لهم هذه المسائل تكلم واجتهد فيها أهل العلم الأفذاذ أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي، يقيس الغر نفسه بهم ويقول: نحن نجتهد مثلهم، فهم رجال ونحن رجال، مريدا أن لكل إنسان أن يخوض أمر الاجتهاد في الدين واستنباط المسائل والأحكام التي اتفق المسلمون على أنه لا يجتهد فيها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد وحاز على أدوات الاجتهاد والاستنباط، وإلا لعمت الفوضى. فالاجتهاد في مسائل الدين له أهله. فلو تتفضل فضيلة الشيخ بأن تشرح لنا بشيء من التفصيل عن معاني هذه الكلمات، عن المجتهد ومن له الأهلية في الاجتهاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص. آمين. بالنسبة لهذا الموضوع، نعم، هو من المواضيع المهمة التي يحتاج من العالم والشيخ والمدرس والداعي أن يكرر معنى هذه العبارات: المجتهد، المقلد، الحافظ، المحدث وما شابه ذلك، على مسامع الناس سيما على طلبة العلم. وذلك أنه كثر في هذه الأيام من يتجرأ على الفتوى بغير علم تحت دعوى أن له إلمام نوعا ما في علم الحديث أو في علم العربية أو ما شابه ذلك. لذلك ينبغي منا جميعا أن يلزم كل منا حده، وأن يتبع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ لا فقه عنده. رواه الترمذي وابن حبان. وفي رواية: ورب مبلغ أوعى من سامع. وفي بعض الروايات: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أحبابنا الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في حديثه هذا: لمن حفظ حديثه فأداه كما سمعه من غير تحريف بحسن وجهه يوم القيامة. دعا له بحسن وجهه يوم القيامة وبالسلامة من الكآبة التي تحصل من أهوال يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم الأهوال العظام والشدائد الجسام. فمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداه كما سمعه من غير تحريف مع النية الحسنة أجره عند الله تبارك وتعالى عظيم. وأما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ لا فقه عنده، معناه أنه يوجد من الناس من يسمع الحديث النبوي الشريف وحظه من هذا الحديث أن يرويه لغيره، وأنه ما وصل إلى حد يستطيع أن يستنبط من هذا الحديث أحكاما شرعية، إنما غاية أمره أنه سمع الحديث وأنه ضبط الحديث وأنه روى الحديث وأنه بلغه لغيره. هذا معنى فرب مبلغ لا فقه عنده، معناه يوجد عدد وعدد كثير. وهذه الرواية التي فيها ورب مبلغ أوعى من سامع، معناه هذا الراوي الذي سمع الحديث ثم بلغه لغيره قد يبلغه لإنسان ويكون هذا الإنسان أوعى من الراوي في فهم الحديث، معناه عنده القدرة على أن يستنبط من هذا الحديث أحكاما شرعية الراوي ما استطاع أن يصل إليها، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وفي كل خير، هذا المسلم الذي سمع الحديث وضبطه ورواه وبلغه من غير تحريف بإخلاص لله له أجر عند الله رب العالمين. وذاك الذي وصله الحديث وكان من أصحاب هذه الدرجة العالية التي يمكنه الله سبحانه وتعالى بها أن يستنبط أحكاما من الحديث، كذلك له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، أنه من قوة القريحة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها أن يستخرج من هذا الحديث أحكاما ومسائل. أحبابنا الكرام، وهذه الرواية الأخرى كذلك، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. معناه يا أحبابنا الكرام أن المسلمين على هاتين المرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة الإمام المجتهد، والمرتبة الثانية هي مرتبة المقلد، الناس من حيث الإجمال على هاتين المرتبتين، وهكذا الحال في الصحابة وفي التابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، الناس ينقسمون من حيث الإجمال إلى هاتين المرتبتين، إمام عالم مجتهد هذه المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية إنسان مقلد لهذا الإمام المجتهد. معناه ينبغي منا أن نعرف ما هي شروط الإمام المجتهد لنستطيع أن نعرف من له أهلية أن يستنبط الأحكام من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه الشروط سندرك تماما حقيقة ما يجري لا سيما في هذه الأيام من بعض المتعالمين، مجرد أنه أخذ شهادة باسم الماجستير أو الدكتوراه، أو أنه طلع على الإذاعة أو طلع على التلفزيون، لمجرد ذلك يظن بنفسه أنه صار إماما عالما مجتهدا له أهلية الاستنباط وأن يتكلم في الدين كما يهوى وكما يرى، بل يظن نفسه كما يحصل من بعضهم أنه أفضل علما وأقوى فهما من إمامنا الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد وأمثال هؤلاء الأكابر. نعم، هذا غرور يعود بالضرر على الشخص نفسه ويعود بالضرر على المسلمين. لذلك عمت الفوضى بين الناس وكثرت الفتاوى الباطلة، والعوام من الناس كثير منهم عندهم هذه الخصلة البشعة التي لا توافق الدين، يقولون شلناها من دمتنا وحطيناها بدمة الشيخ هذا، بما أنه هو شيخ طلع على التلفزيون، بما أنه هو شيخ معمم طلع على المنبر، بما أنه شيخ معمم سمعنا صوته على الراديو، فإذا كل شيء بيقوله صحيح نحن شلناها من دمتنا وحطيناها بدمته إلى آخره من هذه الكلمات. فعمت الفوضى بين الناس واختلفت آراء الناس، بل في كثير من الأحيان أدى ذلك إلى الانقسامات وإلى المشاكل والخصام بين الناس إلى ما هنالك من أشياء لا تحمد عقبها. فلذلك نحب في هذه الحلقة أن نبين هذه الأمور لما لها من مكانة وأهمية في الدين.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن حدثتنا بشكل مجمل عن المجتهد وتعريفه، لكن هناك شروط كما ذكرت للاجتهاد، فلو تبين لنا ما هي هذه الشروط.
1: أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير.
0: آمين.
1: مرتبة الاجتهاد مرتبة عالية، الله سبحانه وتعالى أعطاها لبعض الناس. ما كل إنسان، ما كل عالم، ما كل حافظ للقرآن، ما كل حافظ للحديث الشريف، ما كل من درس الفقه نال هذه المرتبة. الله ربنا سبحانه خص بهذه المرتبة أناسا، وهؤلاء وصلوا إلى هذه المرتبة العالية بفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام المجتهد هو الذي له الأهلية أن يستنبط الأحكام، وإن شاء الله تعالى سنبين ما هي وظيفته بالتحديد. يعني هو هذا المجتهد لا

0: وأن يعرف أحوال رجال أسانيد هذه الأحاديث.
1: نعم.
0: يعني هذا الإمام المجتهد وصل إلى مرحلة يحفظ هذه الأشياء عن ظهر قلب من غير أن يستعين بكتاب، من غير أن يستعين بجوجل أو بالمكتبة الشاملة أو ما شابه ذلك، إنما هو عن ظهر قلبه يحفظ هذه الأمور، يعرف هذه الأحاديث بأسانيدها، ويعرف كل راوي من هذه الرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث، كل واحد منهم ما هو حاله، هل هو ثقة أم غير ثقة وما شابه ذلك، هذه يعني يعرفها الإمام المجتهد. زد على ذلك، هذا الإمام المجتهد عنده علم بالناسخ والمنسوخ. ما هو يعني النسخ؟ هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. هذه وظيفة الإمام المجتهد، أنه هو عالم وعارف بالناسخ والمنسوخ، يعني في بعض النصوص القرآنية والحديثية نزلت أولا ثم بعد فترة كذلك بوحي من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، الله أنزل على نبيه حكما آخر يختلف عن الحكم الأول، فأيهما نزل قبل الثاني؟ الإمام المجتهد يعرف أيها هو الناسخ وأيها هي المنسوخة. هذا الإمام المجتهد يعرف هذه الأشياء. في بعض الآيات القرآنية نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بوحي من الله عز وجل نسخت، ما عادت تتلى لا تلاوة ولا عاد يعمل بها من حيث الحكم. وفي بعض الآيات القرآنية نزلت على سيد رسول الله بوحي من الله ثم جاء الوحي بإذن من الله رب العالمين وبأمر من الله عز وجل أن تبقى هذه الآيات تتلى في كتاب الله، وأما حكما فلا يعمل بها. من الذي سيعرف مثل هذا حتى يعطينا الحكم والجواب الشرعي؟ الجواب هذه من شروط الإمام المجتهد. كذلك في الأحاديث النبوية الشريفة، هناك عدد من الأحاديث معروفة بأنها أحاديث نسخت، يعني كانت في الأول تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها المسلمون حينا من الزمن، ثم بوحي من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم رفع الحكم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله بوحي من الله فبلغ الناس حكما آخر يختلف عن الحكم الأول. طب من الذي سيعرف أن هذا ناسخ وذاك منسوخ؟ الجواب الإمام المجتهد هو الذي عنده إلمام بهذا الأمر، وهذا شيء يعني ليس بقليل، يعني يحتاج إلى قوة ذهن ومعرفة من أهل العلم بهذه الأمور. زد على ذلك أن هذا الإمام المجتهد عنده علم بالعام والخاص، عنده علم بالعام وعنده علم بالخاص، عنده علم أن هذا النص يعرف بأنه نص عام وأن ذاك النص يعرف بأنه نص خاص. فالإمام المجتهد عنده علم سواء هذه النصوص من كتاب الله أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس مجرد أن تقرأ آية أو أن تسمع حديثا فورا تأخذ الحكم وتعطيه للناس. الجواب ينبغي أن تعرف هذا عام أم لا، هذا خاص أم لا، هذا ناسخ أم منسوخ، قبل أن تعطي الجواب للناس. يعني بعض الناس اليوم، والحقيقة هذا شيء كتير يعني صاير بين الناس، لا سيما من أدعياء طلبة الجامعات اللي عم يغضوا باسم الماجستير علم الحديث وما شابه ذلك، بيظن نفسه أنه هو إذا درس علم الحديث أنه صار عنده معرفة بالحديث وعنده صار قدرة على أنه يصحح ويضعف، وأنه هو عنده قدرة على أن يستنبط الحكم، بيطلع جواب بناء على حديث هو قرأه، بس هو ما عنده خبر ولا تعلم وما عنده تواضع حتى يسأل هذا الحديث منسوخ ولا حديث هذا غير منسوخ، هذا عام ولا خاص وما شابه ذلك. هذا من الغرور اللي أدى بعض الطلبة إلى هذا الأمر، فضروا أنفسهم وضروا غيرهم، وهذه يعني من جملة البلايا اللي عم نعاني منها بهذه الأيام. مجرد أنه طلع

0: الجامعة بشهادة ماجستير أو دكتوراه فكر حاله كأنه هو صار الإمام الشافعي ولا إمام أبي حنيفة. هذا يعني شيء سبحان الله العظيم يعني من الغرور، يعني هذا شيء لا تحمد عقبه. فلذلك بدنا ننبه الناس وننبه طلبة العلم بالتواضع وننبه العوام، مش من مين مكان بتاخذ علم الدين.
1: نعم.
0: انت بأمر الدنيا، مش من مين مكان عم بتشتري ثيابك ولا أكلاتك ولا شرباتك ولا بتحط أولادك بأي مدرسة ولا عند أي أستاذ من العلوم الدنيوية، فمن باب أولى في أمر الآخرة.
1: نعم.
0: فإذن بده يكون عنده علم هذا الإمام المجتهد بالعام والخاص، نعم، وبده يكون كذلك عنده علم بالمطلق والمقيد. في بعض النصوص جاءت مطلقة من غير قيد، وفي بعض النصوص جاءت مقيدة بقيد، سواء في كتاب الله أم في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإمام العالم المجتهد يكون عنده إلمام بهذا الأمر. زد على ذلك وهو أنه يتقن اللغة العربية، بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن. هذا الإمام المجتهد ينبغي أن يتقن لغة العرب، ليس مجرد أنه قرأ كتاب وكتابين وعشر كتب بالنحو وبالصرف وبالبلاغة، بده يكون عنده إتقان لغة العرب ويعرف مدلولات النصوص الشرعية، بيعرف النحو، بيعرف الصرف، يعرف البلاغة وما شابه ذلك. بده يكون عنده إتقان لهذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. هذا أكيد منه شيء بمتناول كل الناس، لكن هذه شروط من شروط الإمام المجتهد. زد على ذلك أنه هذا الإمام المجتهد لابد أن يكون عنده علم بالإجماع، بما حصل من إجماع سبقه، على ماذا أجمع المجتهدون وفي أي شيء اختلفوا. لابد لهذا المجتهد أن يكون عنده علم بهذا النوع من الفن، وهو معرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه. ليش؟ لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع الذي كان قبله. ومعروف عند العلماء لا يصح إجماع بعد إجماع، فالإجماع المنعقد من قبل أهل الاجتهاد في عصر من العصور هو حكما ماض إلى يوم القيامة. فلا يأتي بعده أشخاص بدعوى أننا اجتمعنا واتفقنا فيخرقون إجماعا سبق. هذا مما لا يصح ولا يجوز. كذلك يشترط فوق ذلك شرط مهم، وهو ركن عظيم في الاجتهاد، وهو فقه النفس، قوة الفهم والإدراك. هذه سبحان الله يؤتيها الله تعالى لمن يشاء. هذه من الشروط المهمة جدا بالنسبة للإمام المجتهد. وأكيد يعني هناك شروط أخرى، لكن ذكرنا من حيث الإجمال هذه الأشياء حتى نكون على بينة. وأريد أن أبين من هذا الأمر أنه ليس كل إنسان عالم هو مجتهد.
1: أيوة.
0: بدنا ننتبه، الشيخ فلاني والقارئ فلاني وحافظ القرآن فلان والنيدول العلامة فلاني، ليس كل شخص وصل إلى درجة الفقه. لو كان عم نتكلم نحن عن عالم، هو حق عالم.
1: نعم.
0: وفقيه هو حق فقيه، ومحدث هو حقا هو محدث. ليس كل واحد من هؤلاء بلغ رتبة الاجتهاد، هذه مرتبة عالية. يعني أعطيكم أنا بعض الأمثلة، كلاتنا سمعين بالحافظ الفقيه النووي. هذا الرجل بلغ في الحديث درجة الحافظ، بلغ في الفقه درجة عالية، هو من أهل الترجيح في المذهب الشافعي، ومن حيث التقوى والصلاح وصل إلى درجة الصلاح. هذا الرجل المتواضع الفقيه الحافظ قال عن نفسه: أنا لم أبلغ درجة الاجتهاد.
1: هذا النووي،
0: هذا النووي كلاتنا بنسمع فيه وكلاتنا بنعرفه، وفي كتير من الكتب متداولة بين الناس، حتى بين العوام، حتى في كتير من المساجد، رياض الصالحين، كتاب الأذكار، وغيرها من الكتب التي ألفها هذا الرجل الصالح. ومع ذلك، مع وفرة علومه من هذه النواحي، قال: أنا أقلد الإمام الشافعية. هذا الحافظ ابن حجر من حفاظ الحديث النبوي الشريف كان يعرف بأيامه بأمير المؤمنين في الحديث، هو من جملة من شرح صحيح البخاري وعنده أشياء أخرى من الكتب. هذا الرجل يستحضر عن ظهر قلب من غير أن يقرأ في كتاب أكثر من 100,000 حديث نبوي بالأسانيد المتصلة ومعرفة أحوال الرجال، ومع ذلك قال أنا لست مجتهدا، أنا أقلد الإمام الشافعي. إذا كان نحن عم نضرب أمثلة بأمثال هؤلاء وفي غيرهم كتير وصلوا إلى درجة كبيرة بالعلم وعندهم شهرة كبيرة بين الناس بين العلماء والعوام، ومع ذلك قال أنا لم أبلغ درجة الاجتهاد، مين نحن نكون أمام أمثال هؤلاء الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ فلذلك ينبغي منا أن نعرف مراتب المشايخ. ما كل شيخ وكل عالم هو مجتهد، المشايخ على مراتب. فإذا ينبغي منا أن نتحرى في أمر ديننا كما كلياتنا نتحرى في أمر دنيانا، حتى ما ندخل إلى جوفنا طعام فاسد أو نلبس ثياب مغشوشة أو ما شابه ذلك. ينبغي منا كذلك أن نتحرى في أمر ديننا. فإذا الناس على مرتبتين، مجتهد ومقلد. المجتهد يعني ذكرنا شروطه، أمثال سيدنا أبي بكر، أمثال سيدنا عمر، أمثال سيدنا عثمان، أمثال سيدنا علي رضي الله عنهم طبعا، وفي غيرهم أكيد، في غيرهم من أصحاب النبي من أهل الاجتهاد، ومن كان من أهل الاجتهاد من التابعين أو من أتباع التابعين وهكذا. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة العالية في العلم يقال لهم الأئمة المجتهدون. تحت هؤلاء الأئمة المجتهدون في كمان علماء، في من أصحاب الوجوه، في من أهل الترجيح، في من النقلة، في عدد من المشايخ والعلماء، وكل له مرتبة ودرجة في المذهب الذي ينتسب إليه. فإذا الناس هكذا على مرتبتين، إما مجتهد وإما مقلد. من لم يكن مجتهدا إذا هو مقلد. هذا المقلد سواء يعني كان عارف بأدلة المذهب الذي ينتسب إليه ولا هو منه عارفان، هو في مرتبة المقلد، والمقلدون كمان على مراتب وعلى أنواع. فلذلك ينبغي منا جميعا أن نعرف هذه الأشياء لنعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، رواه البخاري. هذا الحديث هو مورد المجتهد، هو خاص بالإمام المجتهد،
1: مش للعام،
0: مش لعوام الناس ولا لكل شيخ أو عالم. لأنه بعض الناس بيقول لك طيب إذا هو أخطأ له أجر هذا الشيخ. ما كل شيخ هو مجتهد، وما كل شيخ أخطأ بنقول له لك أجر. هذا الأمر خاص بالإمام المجتهد إذا اجتهد الحاكم. الرسول ذكر الحاكم لأنه الحاكم هو أحوج إلى الاجتهاد، وإلا فالمقصود به المجتهد، الحاكم المجتهد أو غيره من الأئمة المجتهدين ينطبق عليهم هذا الحديث الشريف. لأنه مضى أنه كان في خلفاء وهم يعني حكام على المسلمين كانوا من أهل الاجتهاد، كسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي وعمر ابن عبد العزيز، وكان في غيرهم من الحكام وكانوا من أئمة الاجتهاد مثل الشافعي مثل أبي حنيفة وأمثال هؤلاء الأكابر. فإذن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هذه عن الإمام المجتهد اللي هو اجتهد فأصاب في اجتهاده، وهذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، فله أجران. لأنه اجتهد يعني فكر وتعب وأخذ جهد منه وأصاب الحق فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذا ما أصاب الحق له أجر واحد فقط، وهو على نيته وعلى جهده والوقت اللي هو يعني فرغه لأجل أن يصل إلى ما وصل إليه من الحكم. والله يعلم إذا كان ما وصل إليه خطأ أو لا. إذا كان خطأ فله أجر واحد عند الله عز وجل. ليش له أجر؟ لأنه هو كان عم يسلك درب العلماء، درب أهل الصلاح في التفكير والاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي. وهذا الأمر اللي هو عم يستنبطه ليس أمرا منصوصا عليه باللفظ الصريح في القرآن وفي الحديث، لأنه بحب بين أنه وظيفة الإمام المجتهد مش هو أنه يطلع أحكام من هواه وطلع أحكام من رأيه بتخالف نصوص صريحة، لا، إنما في بعض النصوص في القرآن أو في الحديث تحتمل أكثر من معنى، منها صريحة بمعنى واحد دون آخر. كذلك في بعض الأحكام ما نص عليها بشكل واضح في القرآن ولا في الحديث، حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب شو بيعمل العلماء؟ هذه أشياء مثلا حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مين بده يعطي الجواب للناس؟ هذه حلال ولا هذه حرام؟ إذا نظرنا في القرآن وفي الحديث لن نجد الحكم منصوصا عليه باللفظ الصريح. إذن وظيفة الإمام المجتهد هي أن يقيس هذه المسائل التي تحدث جديدة على نصوص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة، فبيقول هاي بتشبه هاي في هالنوع أو في ذاك النوع، فيعطي الحكم على حسب اجتهاده. هذه وظيفة الإمام المجتهد. المجتهد ما عنده دين جديد ولا عنده عقيدة جديدة ولا عم يألف من هواء، إنما عما يعني يبذل جهده ليصل إلى حكم يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما تكلم في هذا الأمر باللفظ الصريح. وهذه أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث النبوي الشريف أيضا الذي أحب أن أذكره الآن، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده. استفتي قلبك، استفتي قلبك، هذه من لإلي ولا لإليك ولا للناس العوام، هذا لفظ قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد. أنت يا وابصة، هذا من الصحابة الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي بعض الروايات استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. أنت يا وابصة إذا حدثت معك حادثة أو سئلت بمسألة فلم تجد جوابها صريحا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، أنت استفتي قلبك، أنت استنبط الحكم، أنت صرت مؤهل، عندك قدرة على الاجتهاد واستنباط الأحكام. أنت وأمثالك من أهل الاجتهاد لهم أهلية، فلهم حق أن يستنبطوا الأحكام من هذه النصوص. استفتي قلبك واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت إذا وصلت إلى هذه الدرجة العالية من الاجتهاد، خذ بما تذهب إليه من الأحكام ولا تقلد غيرك. يعني أنت أيها المجتهد أنت لا تقلد غيرك. أما المقلد اللي مثل حكايتنا وأغلب الناس هيك، هم يقلدون الأئمة المجتهدين. كلمة استفتي قلبك مش للعوام، مش مثل بعض الناس اليوم بيقول لي أنا فتحت الجوجل وبعت سؤال لجوجل وطلع لي جوابات مختلفة، فأنا استفتي قلبي، شوف أنا قلبي لوين بيميل وبيخد فيها. هذا ليست لك، هذا ضياع للناس، بتسبب الفوضى بين الناس. استفتي قلبك مش لعوام الناس، استفتي قلبك للأئمة المجتهدين.
1: طيب فضيلة الشيخ، سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود لنتابع.
2: National Radio News.
3: Good morning, I'm Laura Devoy. Iran's health ministry says a US missile hit areas near a hospital dedicated to cancer patients. The US Central Command says American forces launched two waves of strikes on Wednesday, which was the fifth consecutive day of American attacks. It says the US disabled a non-compliant vessel in the Arabian Gulf. The Federal Treasurer has directed Australia's corporate regulators to support growth and productivity following criticism overregulation was stifling investment. Jim Chalmers has updated the government's statements of expectations for the Australian Prudential Regulation Authority and the Australian Securities and Investments Commission. The statements issued this morning outline the government's expectations of how the regulators will carry out their functions. They were updated to place greater emphasis on not getting in the way of productivity and economic growth. A specialised physiotherapy program targeting migraines will be tested in clinical trials. Lewis Donaldson has more.
2: Senior physiotherapist and PhD candidate Peter Farmer has developed a combination of physiotherapy methods and at-home exercise strategies to improve neck mobility and function. Researchers from the University of Queensland are recruiting people aged between 18 and 65 who have a history of migraine and neck pain to take part in the trial. Participants will record symptoms with a daily diary and attend 4 weekly 1-hour treatment sessions. An earlier study of the treatment found reduced migraine frequency in 8 out of 10 participants. Mr. Farmer says some people were able to prevent migraines when they felt one coming on by using the exercises.
3: New research shows 1 in 3 Australians underestimate the difference checking in on someone can make. Suicide prevention strategy Are You OK? Says many people want to help, but sometimes hold back because they're unsure it'll make a difference. 90% of people on the receiving end of an Are You OK conversation report feeling incredibly supported. Speaking to 2MCE, principal psychologist Rachel Clements says there's no right or wrong way to ask.
4: People often say, am I going to make it worse? Am I going to say the wrong thing? Am I going to ruin this relationship? And sometimes people believe that they actually need to be an expert. And that is one of the biggest misconceptions, is that we don't have to have the perfect words. We don't even have to be able to have all of the answers.
3: The latest round of peace talks between Israel and Lebanon have ended without a specific timeline for the withdrawal of Israeli troops. Both countries agreed to implement so-called pilot zones in southern Lebanon as part of a deal announced last month. The BBC's Hugo Beshega reports from Beirut.
5: The pilot zones are a crucial element of the agreement, the first step for the possible withdrawal of Israeli troops that occupy a strip of land in southern Lebanon. In those areas, there will be the disarmament of Hezbollah, the pullout of Israeli soldiers, and the deployment of the Lebanese military. There has been some frustration in Lebanon with what officials see as a delay by Israel in implementing this part of the deal. The feeling here is that there will be no significant change on the ground before the elections in Israel at the end of October.
3: Turning to sport, Argentina is through to the FIFA World Cup final after a 2-1 win over England. The score was nil all at half-time. England's Anthony Gordon scored the first goal in the 55th minute. Enzo Fernandez equalised for Argentina in the 85th and Lautaro Martinez extended the defending champions lead in stoppage time. Argentina will take on Spain in the final next Monday, Australian time.
6: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
7: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا. حدثتنا عن المجتهد وعن شروطه بشيء من التفصيل، لكن الآن وذكرت أن هناك الحافظ النووي وابن حجر أنهم من الحفاظ وقالوا عن أنفسهم أنهم ليسوا مجتهدين، فلو تبين لنا ما معنى الحافظ حتى نفرق بين الحافظ والمجتهد.
0: هو المجتهد يكون حافظا وعنده إلمام واسع في علم الحديث، لكن الحافظ من حفاظ الحديث ليس شرطا أن يكون إماما مجتهدا. كذلك الحافظ من حفاظ القرآن الكريم ليس شرطا أن يكون إماما مجتهدا. وفي كل خير، يعني واحد يحفظ الأحاديث وهو على العقيدة السليمة، قديش يعني خير كبير هذا الإنسان مع الإخلاص لله عز وجل. الحافظ لما نقول في علم الحديث هذا إنسان حافظ من حفاظ الحديث، معناه بلغ درجة عالية تمكنه من أن يصحح الحديث أو أن يضعفه، وهذه الدرجة التي تؤهله إلى ذلك أن يكون هو حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأغلب، مع استحضار معرفة أحوال الرجال والأسانيد وتعدد طرق الحديث عن ظهر قلب، يعني بده يكون حافظ له 80,000 90,000 100,000 وزيادة من الأحاديث النبوية الشريفة من غير ما يرجع لكتاب. يعرف أحوال الرجال، متى ما سألناه فلان الراوي من هو، يعني شو اسمه، أمتين ولد، أمتين مات، عند مين تعلم، مين من تلاميذه، ألف شيء كتب ولا ما ألف، ماذا قال فيه العلماء ثقة ولا من ثقة، هذا يعني يستحضره في قلبه مثل ما الواحد منا يحفظ اسمه. إن سئلتي ما اسمك بتجاوب من غير تردد. هو إذا سئل عن هذا الحديث من غير تردد يجيب ويذكر الأسانيد ويذكر كذلك تعدد الطرق إن كان لهذا الحديث طرق، يعني قد يأتي الحديث من 20 طريق. هو هذا الإمام الحافظ بلغ هذه الدرجة، هذا نسميه حافظ، وأكيد هذا شيء نادر لكن الحمد لله موجود بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في الزمان السالف كان أكثر، لكن الحمد لله لهذا العلم أهل ولهذه الدرجة أهل، وصل من وصل إليها بفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام الحافظ الذي بلغ هذه الدرجة هو المؤهل في الشرع الإسلامي أن يقول هذا الحديث صحيح أو أن يقول هذا الحديث ضعيف. أما الذي لم يصل إلى هذه الرتبة ليس له أهل. لو كان عنده إلمام بالحديث وعنده مثلا حافظ 10,000 حديث مثلا بالأسانيد، هذا ما مسميه حافظ، مسميه محدث. لو كان هو محدث ويحفظ 10,000 حديث بالأسانيد عن ظهر قلب، لكن بعد ما وصل إلى درجة الحافظ، فإذن هذا المحدث الذي لم يصل إلى درجة حافظ ليس مؤهلا أن يصحح أو أن يضعف، إنما يأخذ بكلام الحفاظ، حفاظ الحديث النبوي الشريف. فإذا كان هذا حال المحدث اللي هو حافظ 10,000 حديث وعن ظهر قلب مع الأسانيد، طب شو بيكون نحن؟ وشو بيكون هداك يلي قال بلسانه أمام طلابه وجماعته بحضور بعض الناس في مجلسه، قال أنا لا أحفظ 10 أحاديث بالإسناد، أنا محدث كتاب ولست محدث حفظ. اللي قال هيك بلسانه أمام جماعته بيكون هذا محدث؟ ما بيكون محدث ولا بيكون حافظ، بالتالي لا يحق له أن يقول عن حديث هذا صحيح وعن هذا حديث هذا ضعيف. هذا اليوم منتشر بين الناس، يعني بشوف بعض الناس، هذا من قلة الفهم يعني، وفي ناس عمدا بيوزعوا لا يروجوا لاعتقادات جماعتهم، مثلا بيكتبوا بالواتس أب أو بالفيسبوك أو على بعض المنشورات صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني. هذا العام من الناس شو بقول؟ هذا الألباني يمكن هذا من أيام البخاري هذا؟ لا، هذا لا، من فترة قريبة كان في هذا العصر وبينتمي للفرقة الوهابية، فهو منه مؤهل لذلك، فهذا غش للناس. لابد أن نقول للناس أنه ما تصدق شو صححه وضعفه وشو هو من أهل الحديث، هذا هو عن نفسه بيعترف أنه ما كان محدث حفظ. فإذا درجة التصحيح والتضعيف هي للحافظ، وهي التي تؤهله لأن يقول صحيح أو ضعيف. هذا كلام الحافظ السيوطي أحد حفاظ الحديث، عم يعلمنا وبيدلنا كيف منعرف الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح. لو ما أنت درست يا أيها المستمع علم الحديث وحفظت 100,000 حديث لحتى تعرف كيف تصحح والضعيف، عم يعطيك قاعدة تعرف بها الصحيح من غير الصحيح، شو بتعمل؟ قال الحافظ السيوطي: وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. خذه، خذ الحديث الصحيح من نص حافظ من حفاظ الحديث أنه صحيح. إذا كان حافظ من حفاظ الحديث مثل البخاري، مثل مسلم، مثل الترمذي، مثل أمثال هؤلاء الأكابر، قال هذا حديث صحيح، أنا وأنت منقول هذا حديث صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أو من مصنف بجمعه يخص. أو إذا الحافظ من حفاظ الحديث جمع في كتابه أحاديث والتزم، قال أنا لا أذكر في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة أو من مصنف بجمعه يخص، مخصوص بجمع الحديث الصحيح، ساعتها أنا وأنت منقول هذا الحديث صحيح. مثلا تقرأ كتاب اسمه صحيح البخاري، بيأخذ منه حديث بقول لك هذا حديث صحيح لأنه البخاري صححه، هيك أنا وأنت منعرف الأحاديث الصحيحة. أما أنا وأنت مهما كانت رتبتنا، بعد ما وصلنا إلى مرحلة يكون لنا الأهلية أن نصحح وأن نضعف. الإنسان منا ينبغي أن يكون متواضعا وأن يعرف حده وأن يلتزم هذا الأمر، في ذلك خير له وللناس.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تعطينا مثال عن الناسخ والمنسوخ، هذه من شروط المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، مثال على هذا؟
0: الأمثلة كثيرة، لكن أذكر مثلا في أول أمر البعثة النبوية الشريفة، أول ما نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي بأن ينهى الناس عن زيارة القبور. فنهى الناس، نهى النساء والرجال عن زيارة القبور في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاء الإذن من الله رب العالمين، فأوحى إلى نبيه أن يسمح للناس، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالرخصة عادت للرجال وللنساء، من حيث أن الرخصة للرجال هذا محل اتفاق بين العلماء أن الرجال يستحب لهم أن يزوروا القبور لأن في ذلك عبرة، أما النساء في زيارة القبور قال العلماء هو جائز حلال، ما دام محتشمة تروح تزور القبور هذه فيها عبر، لكن هل يعني في ذهابها لزيارة القبور فيها ثواب، فيها أجر ولا ما فيها أجر؟ العلماء قالوا نعم يجوز، لكن فريق قال فيها أجر هذه الزيارة للنساء، وفريق قال ما فيها أجر، من حيث الجواز جائز لكن ما فيها ثواب. فإذا هذا يعني مثال عن موضوع الناسخ والمنسوخ. فالحديث هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها نسخ ما كان في الأول من النهي.
1: طيب مثال آخر عن المطلق والمقيد.
0: النصوص المطلقة والنصوص المقيدة،
1: يعني هذا أيضا المجتهد عليه أن يعرف المطلق من المقيد.
0: نعم، مثلا في كفارة الظهار في كتاب الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، الكفارة في كفارة الظهار فتحرير رقبة، تحرير رقبة يعني اعتاق رقبة، ما جاءت مقيدة تحرير رقبة مؤمنة مثلا، هذه جاءت مطلقة. لكن في آية أخرى عن كفارة القتل جاءت وتحرير رقبة مؤمنة، فهنا هذا النص مقيد بلفظ مؤمنة، فإذا المطلق يحمل على المقيد.
1: أيوة،
0: المطلق يحمل على المقيد، فتكون من كفارة الظهار الاعتاق لرقبة مؤمنة.
1: أيضا ذكرت فقه النفس، ما معنى فقه النفس؟
0: قوة الفهم.
1: أيوة،
0: يعني فقه النفس قوة الفهم، قوة الإدراك، الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القوة فبها يستطيع أن يستنبط الحكم. يعني قد يمر علي وعليك وعلى كثير من الناس أحاديث أو نصوص قرآنية، نحن بنقرأها ومنعيدها ومنكررها ومنعلمها، لكن الإمام المجتهد قد يفهم منها شيء نحن ما وصل إلى ذهننا هذا الأمر. وهكذا الحال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه الصحابة الكرام الأحاديث وبلغوها، في قسم من الصحابة ما وصلوا إلى درجة المجتهدين، ما وصلوا إلى درجة أبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء الأكابر. كان حظ هذا الصحابي أن يروي ما سمعه.
1: أيوة،
0: فقد هذا الصحابي يبلغ إنسانا من التابعين من العلماء، ويكون هذا العالم من التابعين وصل إلى درجة الاجتهاد، فيفهم من هذا الحديث ويستنبط منه حكم ما وصل إليه هذا الصحابي بعينه. لذلك ما شاء الله يعني الصحابة عدد كبير، يعني اللي حجوا مع النبي حجة الوداع أكثر من 100,000، لكن الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد بيقول بعض العلماء كان عدد 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 200 من أصل 100,000. مشان هيك أكثر الصحابة كانوا يجوا يسألوا هؤلاء المجتهدين بعد وفاة النبي، قسم يأتي يسأل أبا بكر، قسم يأتي يسأل عمر، قسم يأتي يسأل عثمان، يسأل عليا، قسم يسأل عبد الله بن عباس، وهكذا كان يأتي هؤلاء لسؤال المجتهدين من الصحابة. فإذا درجة الاجتهاد يعني درجة عالية ودرجة يعني سبحان الله يؤتيها الله تعالى لمن يشاء.
1: ذكرت فضيلة الشيخ من شروط المجتهد معرفة أسانيد الرجال، فلو بشكل من التفصيل ومثال أيضا عن ذلك، سمعنا عن البخاري وما حصل معه،
0: يعني الحافظ من حفاظ الحديث، وكذلك هذا يكون عنده المجتهد علم بذلك، بيكون عنده معرفة بأسانيد الأحاديث وبأحوال رجال الأسانيد. يعني لما يقال مثلا البخاري روى عن فلان وفلان روى عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام المجتهد يكون عنده علم بحال هؤلاء الرجال الذين رووا هذا الحديث. هؤلاء الرواة ثقات وضبطهم قوي أم ضبطهم غير قوي؟ هؤلاء الرجال ليسوا ثقات، ماذا قال فيهم العلماء؟ يكون عنده هذا الإمام المجتهد علم بهذا النوع حتى يعرف ليحكم على الحديث بأنه صحيح أو غير صحيح.
1: أيوة.
0: كيف بده يأخذ به الحديث وهو منه عارفين إسناده، كيف يأخذ به ويعتمد عليه وهو يعتبره ضعيفا أو غير متصل الإسناد وفيه ضعف وما في شيء يقويه؟ إذن لابد يكون عنده علم، لأنه هذا من باب الأمانة. كيف بده يقول للناس هذا حرام وأنا استندت على هذا الدليل، وبيكون هذا الدليل يعني بنظر الناس منه صحيح أو بنظري هو منه صحيح؟ فلذلك هذا الإمام المجتهد عنده علم بهذا. وكذلك الحفاظ، يعني حتى لو ما وصل الحافظ من حفاظ الحديث إلى تلك الدرجة التي يستنبط منها الحكم، لكن من حيث إنه يعرف أحوال رجال الأسانيد هذا لابد. وهذا الحافظ ابن حجر، وقبله في هذا الإمام أبو عبد الله البخاري، وفي قبله وفي بأيامه وفي بعض حفاظ كبار من أهل الحديث حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وصاروا يغربلون الأحاديث ويبينون للناس الصحيح من غير الصحيح. فما في داعي واحد يضيع. ثم ما كل حديث بنقرأه على الإنترنت ولا على جوجل ولا بمنشورات ولا عبر الواتساب والفيسبوك وبيعطولنا إياها بالإيميلات بتكون صحيحة؟ لا، انتبهوا، في ناس ما بيهمهم إلا كوبي بيست، النسخ واللصق. لا، نعرف الحديث الصحيح من أهل العلم، هم يبينون لنا ذلك. في حديث نعم كثيرة كثيرة منسوبة إلى النبي، الكاتب كاتب فيها قال النبي قال النبي قال رسول الله، ينسبونها إلى النبي وفي الحقيقة ليست من كلام النبي، إما موضوعة وهذه في عدد كبير أو تكون ضعيفة الإسناد. طب مين بده يعرف هالشي؟ هذا الجواب أهل العلم، هم يبينون لنا ذلك. فما كل حديث نحن بنقرأه بالإنترنت بكون هو صحيح. خذوا العلم من أهل العلم والمعرفة. أصحاب الوجوه في المذهب، إن قلنا في مذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، أصحاب الوجوه هن علماء كبار ينتسبون إلى هذا المذهب الشافعي أو إلى غيره من أهل المذاهب المعتبرة، وصلوا إلى مرحلة عندهم القدرة على أن يستنبطوا من كلام إمام المذهب، فيقال لهم أصحاب الوجوه. هؤلاء وصلوا إلى درجة عالية، لكن ما وصلوا إلى درجة أنهم صاروا مجتهدون مستقلون، إنما منسميه مجتهد ضمن المذهب، عنده قدرة يستنبط من كلام الإمام هذه المسائل، يقال لهم من أصحاب الوجوه. لما نقول مثلا الإمام البلقيني هذا من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي، مثلا الإمام المتولي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، وهكذا بكل مذهب فيه طبقات. هذه درجة عالية من العلماء، لكن ما وصل إلى أن يكون مجتهدا مستقلا، يعني توفرت فيه كثيرا من شروط وأدوات الاجتهاد لكن ما اكتملت، نقصه شيء، لولا ذلك النقص لصار مجتهدا مستقلا، لكن درجة عالية هذه كمان من أهل العلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني عن خطباء السوء، من زمان في من يخطب بالسوء، لكن زاد الأمر. وهذه الزيادة حدثت مش بس بأيامنا، نحن بأيامنا كمان زيادة عما كان في السابق. هو الخطباء السوء ورد في الأحاديث النبوية، ورد في الآثار عن الصحابة وعن غيرهم أنهم يعني كثرتهم تدل على قرب قيام الساعة، يعني هؤلاء من أشراط وعلامات الساعة. فهذا بلاء، يعني بلاء مثل أيامنا هذه، كثر خطباء السوء وقل الفقهاء والعلماء. من يتكلم بالفقه وبالعلم هذا حلال هذا حرام على الوجه الصحيح، اليوم هذا صار قليل. أما من يخطب بين الناس بالسوء والدعوة إلى الفساد والدعوة إلى الفتنة صاروا كتار. فلذلك بدنا نميز ونعلم غيرنا كيف يميز بين خطباء السوء، بين خطباء الفتنة، وبين أهل العلم وأهل الفقه. بالنسبة للسؤال الذي بعده عن القضاة، نعم جاء في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني كمان الواحد منا بده ينتبه ويعتبر أنه الإنسان منا ما يستعجل ويهجم هجوم على المناصب، بدي أعمل قاضي وبدي أعمل مفتي وبدي أعمل مؤذن وبدي أعمل مدرس وبدي أعمل إمام بالمسجد، بدي أعمل قارئ ومحفظ للقرآن. ما يستعجل ويهجم على هذه المناصب إلا بعد أن يكون أهلا لها. هذا الرسول يقول قاضيان في النار، وصل الإنسان لهالمرتبة بين الناس صار بينادوله القاضي فلان الفلاني، ولكن قال عنه النبي في النار. ليش؟ لأنه قضى بجهل، هذا الأول، قضى بجهل، ما عنده علم مثل كتير من الناس هلا يتصورون هذه الرتبة وهن من الأهل. والنوع الثاني قاضي تعلم الحق لكن قضى بظلم، قضى بعكس الحق، مثل كتير منهم اليوم بقول لك أنا بعرف بس ما بدي زعل الزعيم، ما بدي زعل هذا اللي بيقربنا، ما بدي زعل هذه عشيرتنا، هذا ابن عمي، أو بسبب مال بيعطوهم مال وبيعدوهم بمناصب زيادة وبيعدوهم بمثلا سيارات جديدة ورواتب مالية بالشهر، محرزة كبيرة له لأولاده، بيت، رحلة على العمرة مثلا، أو ما شابه ذلك. عم نحكي نحن شيء وقائع يعني. فبيعرف هو، لكن لأجل ذاك الأمر، لأجل أن يرضي ذاك الإنسان بغير. هذا كذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. الأول قاضي قضى بجهل، هذا بيعلمنا وبيدلنا أنه الإنسان الجاهل في مثل هالأمور لا يعذر، فبدي ينتبه ما يقول لي أنا جاهل ما بعرف. قاض قضى بجهل فهو في النار. الثاني متعلم الحق لكن قضى بعكسه، قضى بالجور والظلم فهو في النار. أما القاضي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو إنسان تعلم العلم وتأهل لهذه الرتبة، وصل إليها وحكم بالحق، حكم بما هو يوافق ما جاء في القرآن وفي الحديث. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة. هذا حديث رواه أبو داود وغيره. فإذا من هذا يتبين لنا أشياء كثيرة، وينبغي منا أن نعتبر، وينبغي منا يعني على اختلاف مراتبنا واختلاف أحوالنا أنه نتأدب ونتواضع وأن نطلب العلم من أهل العلم والمعرفة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني حديث ممتع، ولكن يعني أحب أن يعرف ويطلع المستمعين الكرام على قصة البخاري وما حصل معه عندما غيروا له، أو أنت أخبرهم عن هذه القصة.
0: لما جاء الإمام البخاري إلى بغداد وكان يعني صيته سبقه، فوصل إلى هناك حب بعض الناس، بعض المشايخ، أنه يمتحنوه أنه هذا حقيقة محدث حافظ ولا بس هذا صيت. وهذا الأمر يعني منه خاص بالبخاري، حصل مع البخاري وحصل مع غيره، وإن كان بالحديث ولا بالفقه ولا أشياء أخرى. في بعض العلماء عندهم يعني هذا النوع من الامتحانات لأجل الاطمئنان. فجمعوا له الناس بالمسجد، والناس لما سمعت أنه البخاري سيأتي وفي المجلس فلان وفلان وفلان من العلماء، فالناس ما شاء الله أجت. فحضروا له أسئلة 10 أحاديث لكن بأسانيد مقلوبة.
1: أيوة.
0: هذا الحديث حطوا له سند مركب مش سند حقيقي لإله.
1: نعم.
0: فكل شخص من 10 أشخاص كل واحد يحمل 10 أحاديث والعشرة أسانيدهم مقلوبة، هذا لذاك وذاك لمن بعده وهكذا. فقام أول سائل سأله قال له روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله كذا وكذا. فسؤال البخاري أنا لا أعرفه. سأل السؤال الثاني لا أعرفه عن المية يعني لا أعرفه لا أعرفه. بعض العوام قاعدين بالمجلس شو لا أعرفه افتكروا سقط بالامتحان. لكن بعض العلماء الحاضرين فهم أنه البخاري انتبه، والأحاديث اللي ذكروها بالأسانيد المقلوبة ليست هذه الأسانيد لهذا الحديث.
1: أيوة.
0: أو ليس هذا الإسناد لهذا الحديث. بعد ما انتهوا البخاري بيقول أما أنت يا فلان قلت لي روى فلان عن فلان، ذكر له سؤال والصواب هو هذا الحديث ليس من رواية هذا عن فلان، إنما رواية فلان عن فلان عن فلان، وذكر لهم الأحاديث 100 بالأسانيد اللي هي حقيقة حصلت. فشهدوا له جميعا بأنه إمام حافظ جليل نفعنا الله به في الدنيا وفي الآخرة. فإذا هؤلاء أمثال هؤلاء يقال لهم الحفاظ. واحد ما بيحفظ حديث واحد عن ظهر قلب بالإسناد المتصل، بل إذا قلت له قرأه عن حاضر هيك الكتاب حدك بخربط ما بيعرف يقرأ أسماءه، بده يكون هو محدث ولا حافظ ولا عامل لي حاله شيخ وبيدرس الناس وبيفتي وبيحلل وبيحرم من عنده. أنا عم بحكي شيء واقعي.
1: نعم.
0: ما بيعرف يقرأه عن حاضر لحتى يقول للناس أنا شيخ وأنا إمام، ولو معه دكتوراه الأيام بتعرف قصة الدكتوراه كيف عم تصير. فلذلك ننصح أنفسنا أولا، وننصح كل المحبين والمتابعين والمستمعين وكل من يريد الحق، إنما العلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. علينا جميعا أن نتواضع وأن نتأدب وأن نسلك درب العلماء وأن نتعلم منهم. نفعني الله وإياكم بهذه الكلمات.
1: معنا سؤال عبر الواتساب فضيلة الشيخ، إحدى الأخوات عم تسأل ما حكم تغطية الرجل واليد في الصلاة للمرأة؟
0: بالنسبة للرجل نعم في أكثر المذاهب بتغطي الرجلة.
1: نعم.
0: يعني مذهب الشافعي من هذه المذاهب بيعتبروا أن قدم المرأة عورة فلابد أن تغطيها في الصلاة وخارج الصلاة. المذهب الحنفي ما بيعتبر القدم من تحت الكعبين، يعني ما بيعتبرها من العورة. أما بالنسبة للإيد هي في يعني حل من أمرها، إن شاءت أن تغطي.
1: نعم.
0: فلو صلت وإيديها مغطية يعني كفها مغطى بصح.
1: نعم.
0: وإن شاءت صلت وكفها مكشوف كذلك بصح.
1: نعم.
0: هذا بصح وهذا بصح.
1: يعني إذا كان شخص على مذهب الإمام الشافعي يستطيع أن يغير ويكون على مذهب الحنفي،
0: بما أنه قلنا نحن المقلدون لنا أن نقلد هذا الإمام المجتهد أو ذاك، فبالتالي لها أن تقلد هذا الإمام أو ذاك الإمام من أئمة الإجتهاد. الإمرأة لها أن تقلد الشافعية ولها أن تقلد أبا حنيفة أو غيرهما من أهل الإجتهاد.
1: نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: وفيكم إن شاء الله.
1: نصيحة دينية نختم بها هذه الحلقة.
0: أولا أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما تقدمنا من كلمات.
1: آمين.
0: إن شاء الله نعمل بها، والعمل بها فيه خير لنا ولأمتنا، وأن نتعاون فيما بيننا على نشر هذه المعلومات بين الناس، لأنه حقيقة إذا انتشرت بين الناس تقل الفوضى في الفتاوى، بقل الخطر في الفتاوى. فنحن مطلوب منا جميعا أن نكرر مثل هذا الأمر وننتبه من أشخاص بيدعوا العلم وبيحسوا وبيشجعوا أتباعهم على الاجتهاد، مع أنه هن وأتباعهم يعني لا مجتهدين ولا نص ربع مجتهد.
1: نعم.
0: يعني بعاد عن درجة الاجتهاد بعد السماء عن الأرض، وبيعلموا جماعتهم وبيشجعوهم على الفتوى بغير علم. يعني بيجي لعندهم الطالب بيكون هو ما عنده علم بيقول له فسر لي هالآية فسر لي هالحديث، أو خذ معك هالآية والحديث غيب لك يومين ثلاثة رجع جيب لي تفسيرهم. بيشجعوهم على مثل هذه الأمور، وهذه الأشياء ما كانت في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ومن تبعهم بإحسان بين العلماء.
1: نعم.
0: وما هذه طريقة العلماء ولا طريقة طلب العلم، هيدا تشجيع من هذه الجماعات والفرق المنحرفة لجماعتهم وأتباعهم على الفوضى. مشان هيك بكون يعني عندهم تكبر وغرور، لو تكلمت معهم ونصحناهم وقلت لهم وانت قلت لهم وفلان قال لهم يا عم اسمع قال الشافعي كذا قال أبو حنيفة كذا، ما بياخد برأيهم، ما بياخد برأي هؤلاء المجتهدين، فقط بيكتفوا بآرائهم. بقول لك أنا رجال وهن رجال، مثل ما أبو حنيفة رجال أنا كمان رجال، وشيخي كمان الأمير تاعنا رجال كبير، بدي أخذ بكلام أميرنا. بتقول له هذا كلام بخالف ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأكارم. بقول لك ولو كان مثل واحد هون بسدني قلنا له هذا ما قاله سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وهذا ما اتفق عليه الصحابة وصار إجماع، فبحضورنا ما قال شيء، فرجيني الأدلة والكتب. تاني يوم بيطلع على المنبر بقول أخطأ عمر وأصاب فلان، سمى شيخه أميره هو اللي تابعه، يعني هذا غرور، هذا غرور. نحن منحذر الناس من أمثال هؤلاء لأنه التحذير منهم أمر واجب، هذه نصيحة واجبة، منا غيبة محرمة ولا أن موضوع هذا غيران من فلان، هذا موضوع غير على الدين وحفظ للشريعة، وعم نحفظ على الناس دينهم مشان الناس كمان. فعلينا جميعا أن نتعلم العلم من أهل العلم والمعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا آمين. وأن يتقبل منا، آمين
1: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك آمين. الله خير الجزاء ونفع بك المسلمين، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى نستفيد من هذه اللقاءات بما تقدمه لنا من فوائد دينية.
0: آمين إن شاء الله. بارك
1: السلام
0: الله
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر اليوم الساعة 12:05 نبقى مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نوراً.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

to MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. تستعد أستراليا لإطلاق أول اختبار لنظام الإنذار الجديد أوست أليرت، الذي سيرسل تنبيها تجريبيا إلى ملايين الهواتف المحمولة في 27 من تموز. وأكدت السلطات أن الرسالة لا ترتبط بأي حالة طوارئ حقيقية، بل تهدف إلى اختبار جاهزية النظام قبل تشغيله رسميا في وقت لاحق من العام. ويعتمد النظام على تقنية البث الخلوي لإرسال تحذيرات سريعة ودقيقة إلى الموجودين في المناطق المتأثرة بالكوارث أو الطوارئ، وسيتجاوز التنبيه وضع الصامت وخاصية عدم الإزعاج لضمان وصول الرسالة إلى المستخدمين، في حين يمكن لمن لا يرغب في المشاركة بالاختيار إطفاء الهاتف أو تفعيل وضع الطيران خلال فترته. تواصل الإصابات بفيروس الجهاز التنفسي RSV ارتفاعها في أستراليا، ليصبح الفيروس الأكثر انتشارا بين الأمراض التنفسية هذا العام، متجاوزا الإنفلونزا وكوفيد-19. وأظهرت بيانات مؤسسة التحصين الأسترالية IFA والجمعية الطبية الأسترالية AMA تسجيل أكثر من 83 ألف إصابة منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 51 ألف إصابة بكوفيد ونحو 50 ألف إصابة بالإنفلونزا. كما وحذرت السلطات الصحية من أن الفيروس يشكل خطرا خصوصا على الأطفال الصغار وكبار السن، داعية الفئات المؤهلة إلى المبادرة للحصول على اللقاح المجاني للحد من حالات الدخول إلى المستشفيات خلال فصل الشتاء. تتواصل الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، مع إعلان مسؤولين إيرانيين تعرض مرافق مدنية ومواقع في جنوب البلاد لهجمات أمريكية جديدة. ونقلت وكالة فارس عن مساعدة محافظ خوزستان أن صاروخا أمريكيا استهدف مخزنا للقمح في مدينة هويزا، فيما أعلن حاكم مدينة دهلران أن 3 صواريخ أصابت مصنعا لإنتاج المياه المعدنية، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية واقتصار الأضرار على المعدات. وبالتوازي مع ذلك، أفادت وكالة مهر وإرنا بسماع انفجارات في هرمزغان وبنبور وبندر عباس وميناء الخميني، ورجحت أن تكون ناتجة عن تبادل لإطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وبحر عمان. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة 6 من عملية نصر 2، قائلا إنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع ومعدات عسكرية أمريكية في الكويت، وذلك ردا بحسب قوله على الهجمات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الضربات ضد إيران ستستمر، زاعما تراجع قدراتها العسكرية مع إقراره بأنها لا تزال تملك القدرة على المقاومة. أصيب أكثر من 120 شخصا جراء تسرب حمض الهيدروفلوريك أسيد من حاوية على متن سفينة الشحن في ميناء أنتورب البلجيكي، ونقل 100 مصاب إلى المستشفى، بينما لا يزال 28 يتلقون العلاج، في وقت أكدت السلطات السيطرة على التسرب مع استمرار العمل لنقل الحاوية بأمان. أخيرا، قررت الحكومة البريطانية تطبيق حظر ليلي على استخدام المراهقين للمنصات والتطبيقات المسببة للإدمان، بما فيها إنستغرام وفيسبوك، في خطوة رحبت فيها جمعيات تعنى بالأطفال، لكن حذر منتقدوها من أنها ليست فعالة وقد تدفع إلى استخدام الإنترنت بطرق غير آمنة. انتهى الموجز، أشكركم على المتابعة.

0: to MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.

كرمك يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

الطاعة ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء. تستعد أستراليا لإطلاق أول اختبار لنظام الإنذار الجديد أوست أليرت، الذي سيرسل تنبيها تجريبيا إلى ملايين الهواتف المحمولة في 27 من تموز. وأكدت السلطات أن الرسالة لا ترتبط بأي حالة طوارئ حقيقية، بل تهدف إلى اختبار جاهزية النظام قبل تشغيله رسميا في وقت لاحق من العام. ويعتمد النظام على تقنية البث الخلوي لإرسال تحذيرات سريعة ودقيقة إلى الموجودين في المناطق المتأثرة بالكوارث أو الطوارئ، وسيتجاوز التنبيه وضع الصامت وخاصية عدم الإزعاج لضمان وصول الرسالة إلى المستخدمين، في حين يمكن لمن لا يرغب في المشاركة بالاختيار إطفاء الهاتف أو تفعيل وضع الطيران خلال فترته. تواصل الإصابات بفيروس الجهاز التنفسي RSV ارتفاعها في أستراليا، ليصبح الفيروس الأكثر انتشارا بين الأمراض التنفسية هذا العام متجاوزا الإنفلونزا وكوفيد 19. وأظهرت بيانات مؤسسة التحصين الأسترالية IFA والجمعية الطبية الأسترالية AMA تسجيل أكثر من 83 ألف إصابة منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 51 ألف إصابة بكوفيد ونحو 50 ألف إصابة بالإنفلونزا. كما وحذرت السلطات الصحية من أن الفيروس يشكل خطرا خصوصا على الأطفال الصغار وكبار السن، داعية الفئات المؤهلة إلى المبادرة للحصول على اللقاح المجاني للحد من حالات الدخول إلى المستشفيات خلال فصل الشتاء. تتواصل الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، مع إعلان مسؤولين إيرانيين تعرض مرافق مدنية ومواقع في جنوب البلاد لهجمات أمريكية جديدة. ونقلت وكالة فارس عن مساعدة محافظ خوزستان أن صاروخا أمريكيا استهدف مخزنا للقمح في مدينة هويزا، فيما أعلن حاكم مدينة دهلران أن 3 صواريخ أصابت مصنعا لإنتاج المياه المعدنية، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية واقتصار الأضرار على المعدات. وبالتوازي مع ذلك، أفادت وكالة مهر وإرنا بسماع انفجارات في هرمزغان وبنبور وبندر عباس وميناء الخميني، ورجحت أن تكون ناتجة عن تبادل لإطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وبحر عمان. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة 6 من عملية نصر 2، قائلا إنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع ومعدات عسكرية أمريكية في الكويت، وذلك ردا بحسب قوله على الهجمات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الضربات ضد إيران ستستمر، زاعما تراجع قدراتها العسكرية مع إقراره بأنها لا تزال تملك القدرة على المقاومة. أصيب أكثر من 120 شخصا جراء تسرب حمض الهيدروفلوريك أسيد من حاوية على متن سفينة الشحن في ميناء أنتورب البلجيكي، ونقل 100 مصاب إلى المستشفى، بينما لا يزال 28 يتلقون العلاج، في وقت أكدت السلطات السيطرة على التسرب مع استمرار العمل لنقل الحاوية بأمان. أخيرا، قررت الحكومة البريطانية تطبيق حظر ليلي على استخدام المراهقين للمنصات والتطبيقات المسببة للإدمان بما فيها إنستغرام وفيسبوك، في خطوة رحبت فيها جمعيات تعنى بالأطفال، لكن حذر منتقدوها من أنها ليست فعالة وقد تدفع إلى استخدام الإنترنت بطرق غير آمنة. انتهى الموجز، أشكركم على المتابعة.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

أكثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات،

0: إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

to MFM Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام إلى موجز الأخبار لهذه الفترة الإخبارية.

تتزايد المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود في أستراليا مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما قد ينجم عنها من اضطراب في حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه السوق العالمي للديزل ضغوطا إضافية مع تراجع الصادرات الروسية ما يهدد بتقليص المعروض ورفع الأسعار. وتعد أستراليا من أكبر مستوردي الديزل في العالم، ويعتمد قطاع النقل والتعدين إلى جانب الزراعة بشكل كبير على هذا الوقود، كما ويحذر خبراء من أن استمرار التوتر أو تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد ينعكس مباشرة على أسعار الوقود التي يدفعها المستهلكون في أستراليا. أظهر تقرير صادر عن مكتب الموازنة البرلماني PBO أن خفض صافي الهجرة السنوية إلى أقل من 200 ألف مهاجر قد يكلف الموازنة الفيدرالية نحو 80 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة. وقال التقرير إن الهجرة تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في الإيرادات والإنفاق، وإن زيادتها تساهم في تعزيز عائدات الضرائب ودعم النشاط الاقتصادي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ صافي الهجرة الخارجية 245 ألف خلال السنة المالية الحالية، قبل أن يستقر على معدل طويل الأجل يبلغ 235 ألفا. وأشار المكتب إلى أن ارتفاع معدلات الهجرة يساعد أيضا في الحد من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. تستمر التطورات في الشرق الأوسط بين الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران واستمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تسعى إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ودفع طهران إلى استئناف المفاوضات النووية، معتمدة على الضغوط الاقتصادية وتراجع صادرات النفط من دون الذهاب إلى حرب شاملة. وحذر المسؤولون من أن إيران قد تربك حركة التجارة العالمية باستهداف عدد محدود من السفن أو بإثارة مخاوف شركات الشحن والتأمين. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 16 شخصا وإصابة آخرين خلال 24 ساعة. وقالت المصادر إن جيش الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار لليوم 279 على التوالي المعلن، وشملت الغارات خان يونس ودير البلح ومخيم جباليا، حيث استشهد 4 من عائلة واحدة و6 من عناصر الشرطة. كما وأعلنت سلطات غزة ارتفاع الحصيلة منذ تشرين الأول 2023 إلى 73,233 شهيدا و173,707 إصابات. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال مستعدا لإبرام اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، ولكن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين بحسب وكالة رويترز قالت إن بوتين يرفض حاليا الدعوات إلى التفاوض وقد يتجه إلى تصعيد الصراع. أخيرا، أعادت إندونيسيا تشغيل مفاعل الأبحاث النووي تريغا 2000 بعد توقفه منذ عام 2011. وقالت السلطات إن تحديث المفاعل سيعزز الأبحاث والتعاون العلمي الدولي والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. أعزائنا المستمعين، انتهى هذا الموجز قدمناه لكم عبر أثير 2 MFM. شكرا لكم على المتابعة.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

الأخذ بالقرآن والحديث. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أوجب القرآن الكريم علينا أن نأخذ ونعمل بحديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما قال تعالى: فردوه إلى الله والرسول، علمنا أن ما قال الله عز وجل هو القرآن الكريم، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحديث النبوي، فلا يرد بعد هذا على هؤلاء المتعنتين الذين يعاندون الشرع ولا يحرمون ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، بل يطالبون بآية قرآنية، فإذا قيل لهم: هذا حديث رسول الله، لا يقتنعون. فهؤلاء إن كان اقتناعهم على وجه العناد فهو خروج عن الملة وردة والعياذ بالله تعالى. الله تعالى أنزل على نبيه القرآن الكريم وحياً والحديث وحيا ليبين في الحديث ما أجمل في القرآن. القرآن الكريم ليس فيه تفسير بعض الأشياء، إنما ذكرت فيه مجملة لم تذكر مفصلة، مثال ذلك الصلوات الخمس. لم يذكر في القرآن الكريم عدد ركعات كل صلاة من الخمس على حدة، فلم يؤخذ من القرآن الكريم أن عدد ركعات صلاة الظهر أربعة وسواها من الصلوات، بل أخذت من الحديث النبوي الشريف. وكذلك لم يؤخذ من القرآن الكريم النص على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وكذلك ذكر في القرآن الأمر بأداء الزكاة، لكنه لم يذكر فيه مقدار نصاب الذهب ولا مقدار نصاب الفضة، بل أخذ هذا التفصيل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم يجب الأخذ به، والحديث النبوي يجب الأخذ والإيمان به، والحمد لله رب العالمين.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات، آيات الساعة الكبرى. صدق رسول الله، فوالله إنها اقتربت.

وبعد هلاك الدجال على يد نبي الله عيسى عليه السلام يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، وذلك لقوة الإيمان وقوة الأمانة والرخاء في الأموال. وتقع الأمانة على الأرض، يحصل الأمان. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فينزع الله السموم من الأفاعي. وبعد مرور هذه السنوات جاء الحدث العظيم، جاءت العلامة العظيمة. أي علامة؟ إنها الريح. أي ريح؟ ريح باردة يرسلها الله تعالى من الشام. ما هو الشام؟ الآن يشمل لبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

تأتي تلك الريح فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، كل المسلمين في ذلك الوقت يموتون، ومن بينهم نبي الله الخضر عليه السلام. الله أكبر، فمن يبقى على وجه الأرض؟ شرار الناس، خبثاؤهم ورذائلهم، فإنهم يمكثون على حال يشبه خفة الطير كما قال صلى الله عليه وسلم، أي يشبه اضطراب الطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، أي يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كسرعة طيران الطير، ويكونون في المعاداة وفي ظلم بعضهم بعضا كالسباع العادية. الله أكبر. ويصف رسولنا حال الناس في ذلك الوقت، حال من يبقى على وجه الأرض، فقال: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان حينئذ يقول لهم: ألا تستجيبون؟ يقولون له: فما تأمرنا؟ حبيبهم، الشيطان حبيبهم، يقول لهم: ألا تستجيبون؟ يقولون له: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الوثن. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك كما روت أم المؤمنين عائشة، قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، أي سيرجع الناس إلى عبادة الوثن. فيبقى على وجه الأرض من لا خير فيه، ويرجع الناس إلى دين آبائهم. أسأل الله تعالى أن نكون من جملة من يميتهم الله إذا جاءت تلك الريح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة، أي جماعة من أمتي، يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال راوي الحديث عبد الله بن عمرو: يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار. وماذا بعد ذلك؟ بعد موت المؤمنين وبقاء شرار الناس على وجه الأرض، ماذا سيحصل في القرآن؟ فاسمع أحبابي، أظهر الله تعالى موسى عليه السلام في قوم انتشر فيهم السحر، ألقى السحرة حبالا وخيلوا أعين الناظرين، فظن الناس أن الحبال صارت ثعابين، سحروا أعين الناس، فألقى موسى عليه السلام عصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا، أكل الثعبان حبالهم، فخر السحرة سجدا لله وآمنوا بنبوة موسى عليه السلام. وكان ذلك في وقت الضحى، ولأجل ذلك أقسم الله بالضحى في القرآن فقال: والضحى، لأنها الساعة التي

آمن فيها هؤلاء السحرة آمنوا بنبوة موسى عليه السلام، وأظهر الله عيسى عليه السلام في قوم انتشر فيهم الطب، فأيد الله عيسى بمعجزات باهرات، منها أنه كان يمسح على الأكمه وهو الذي ولد لا يرى فيبرأ بإذن الله، ويمسح على الأعمى فيرتد بصيرا. وكان الأطباء عاجزين عن ذلك، فأيد الله عيسى بتلك المعجزة، وأظهر الله نبيه محمدا سيد ولد آدم في قوم كانوا أهل بلاغة وفصاحة، فأيده الله بمعجزة هي أعظم معجزاته، إنها القرآن الكريم. تحداهم النبي أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، فتحداهم على أن يأتوا بمثل أقصر سورة في القرآن فعجزوا أيضا. قال الله تعالى في القرآن: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيد الله نبيه بمعجزة عظيمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كتاب الله الفرقان الذي وصفه الله بأنه نور، فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا. وأمر الله نبيه أن يجاهد بالقرآن فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي أتلوا القرآن وأقم الحجة عليهم بالقرآن. وقد جعل الله لهذا الكتاب في صدور المؤمنين مهابة عظيمة لم يجعلها في غير ذلك من الكتب. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خاشعا متصدعا من خشية الله. وبين رسولنا فضل قراءة القرآن، هو كتاب الله، ماذا ورد في فضل قارئه وماذا سيحصل في القرآن؟ تابع إلى الحلقة القابلة واعلم وتيقن أنها قد اقتربت.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A2MFM sponsor. هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: A2MFM sponsor. هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

مرحبا. هي الأسهل وهي الأحلى وهي الأجمل وهي الأرقى، غير صحيح أنه هي الأصعب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة العربية. سيدنا محمد كان عربيا، والواحد منا بيعتز أنه هو عربي، وأن خير الأنبياء محمد كان عربيا، والقرآن نزل باللغة العربية، ولغتنا واسعة، في بعض الكلمات إلى معاني كثيرة. فلذلك الواحد لو سئل عن آية قرآنية ما كان سمع تفسيرها وشرحها ما يتجرأ أن يقول من عنده. نذكر أن الله تعالى قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كلمة الحيوان هنا معناها الحياة الهنية الطيبة، هي الحياة الأخروية بالجنة. ليس معنى الحيوان هنا المعنى اللي بيتبادر للذهن. وكمان بدنا نذكر عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ما بيجوز واحد يفسر استوى بهالموضع بمعنى جلس، لأن الجلوس لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولغة العرب مثل ما قلنا لغة واسعة، فكلمة استوى إلى معاني كتير، فمنفسرها بالمعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الجلوس وكل صفات البشر لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فبيجوز أن واحد يقول استوى بهالموضع بمعنى قهر، الرحمن على العرش استوى، يعني قهر العرش. شو معنات قهر العرش؟ يعني الله تعالى خلق العرش الذي هو سقف الجنة وحفظه وجعله في مكانه. ومنختم الكلام بذكر آية أخرى، أن الله سبحانه وتعالى قال: الله نور السماوات والأرض. فما بيجوز كمان نفسر النور بمعنى الضوء. لغة العرب كمان مثل ما قلنا لغة واسعة، الله النور يعني الله الهادي، الله نور السماوات والأرض يعني ربنا الله هو الذي هدى أهل السماوات وهن الملائكة، وهدى المؤمنين من الإنس والجن لنور الإيمان. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة العربية. خبرني شخص كان بدولة عربية عم بيقول لي كل الأجانب اللي بيكونوا فيها بيحكوا مع أولادهم بلغة أهل بلدهم، إلا نحن نحكي مع أولادنا بلغة غير اللغة العربية، وهذا أمر يستغرب، مع أن مثل ما قلنا لغتنا أحلى لغة وأسهل لغة وأجمل لغة، بل كان أول كلمة قالها أول البشر نبي الله آدم عليه السلام لما عطس قال: الحمد لله. يعني آدم عليه السلام كان بيعرف اللغة العربية. فسيدنا محمد كان عربيا، القرآن الكريم نزل باللغة العربية، ولغة أهل الجنة العربية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، والله أعلم وأحكم.

مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرى. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. فيما يلي ننقل لكم وقائع المؤتمر الإعلامي المتعدد الثقافات الذي أقامته وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز بالتعاون مع دائرة الصحة المتعددة الثقافات ومالتي كولتشر نيو ساوث ويلز. وقد تكلم في هذا المؤتمر الذي بث على الإنترنت المدير التنفيذي لدائرة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور جيرمي ماكنولتي، والذي قدم تحديثا حول الكوفيد 19 ومن ثم Japanese encephalitis مع ذكر بعض التوصيات المهمة، ثم ختم بتحذير الناس من استعمال بذور الخشخاش. سنستمع أولا إلى إجابة الدكتور جيرمي عن الأسئلة التي وجهت له، ثم أوفيكم بعد ذلك بالترجمة إلى اللغة العربية.
1: Hello and welcome to the Multicultural Media Online Conference hosted by the Ministry of Health, Multicultural Health Communication Service and Multicultural New South Wales. Thank you again for joining us this afternoon. We're so pleased that we have Dr. Jeremy McAnulty joining us. He's Executive Director of Health Protection New South Wales, and he's joined us again to answer your questions on public health matters, mostly on COVID-19, Japanese encephalitis virus and the poppy seed matters. We'll now start with an update from Dr. Jeremy.
2: So with COVID, we're, as people are probably aware, we're seeing an increase, quite rapid increase in the last couple of weeks or so of COVID across Australia, including in New South Wales. So it's driven by variants, not just one or two variants, but a range of variants. These are mutations of the COVID Omicron variant that emerge. So there's this ever ongoing battle between the our immune systems as people and the virus, and the virus mutates to get around our immune systems. And that's what seems to have happened. These new variants have mutated in such a way that they're more readily able to infect us, even if we've had vaccination or infection in the past. Now, the vaccine still protects you from severe disease, though. That's the important thing. So it's important to make sure you're up to date with your vaccine and to help prevent transmission, to do those simple things we learned about before, like wearing a mask where you can't isolate from other people, particularly indoors. If you're sick, stay at home, get a COVID test, check in with your doctor if you test positive, in case you need antivirals, particularly if you're at risk of severe disease. Good hygiene.
0: مستمعينا الكرام، بدأ الدكتور جيريمي ماكنولتي بإعطاء المستمعين تحديثاً حول الكوفيد-19، فقال: كما يعلم الناس، نرى أن الإصابات بالكوفيد قد ازدادت بسرعة في خلال الأسابيع الماضية في أستراليا ونيو ساوث ويلز، والسبب هو ليس وجود متحور واحد فقط، بل هناك عدة متحورات من فيروس الأوميكرون التي يصاب الناس بها، حتى ولو كانوا قد تلقوا اللقاح، حتى ولو سبق لهم أن أصيبوا بالكوفيد. وينبغي الإشارة هنا إلى أن اللقاح يحمي من الإصابة بمرض شديد، لذا تأكدوا أن تتناولوا كل اللقاحات المتوفرة. وللمساعدة في عدم نقل الفيروس، تذكروا أن تفعلوا التالي: ضعوا الكمامة عندما لا تستطيعون الابتعاد عن الآخرين، لا سيما في الأماكن المغلقة، وإذا كنتم مرضى ابقوا في المنزل وقوموا بإجراء الفحص، وإذا كانت النتيجة إيجابية تحدثوا مع طبيبكم في حال كنتم بحاجة إلى تناول مضاد للفيروس، لاسيما إن كنتم مصابين بمرض ما.
1: In terms of the increase of proportion of cases, there's been some questions about rate of hospitalizations that's gone up.
2: Yeah, so typically what we see when we see a new wave, an increase in cases of COVID, if there's a delay of a week or two before we see the more severe effects coming into play. So that typically follows. There's no indication that these variants are more severe than previous variants. And, you know, we're hopeful over time that as the virus mutates, it might become less severe, but we're not really seeing that at this point. So it's important to make sure that we're up to date with our vaccines. While it mightn't protect us very well from getting infected in the first place, will for a few weeks, that wears off, it still protects us from getting severe disease.
0: ثم سئل الدكتور ماكنولتي عن حالات الإصابة بالكوفيد التي تستدعي الدخول إلى المستشفى والتي يبدو أنها قد زادت، فأجاب: عندما تكون هناك جائحة جديدة يزداد عدد الإصابات والحالات التي تنقل إلى المستشفى. ليس هناك دليل على أن هذه المتحورات أخطر من سابقاتها، ونأمل أنه مع تحور هذه الفيروسات أن تقل خطورتها. لذا علينا التأكد من أننا قد أخذنا جرعات اللقاح المطلوبة، ففي حين أنها تزودنا بالحماية لعدة أسابيع قبل أن تخف فعاليتها، إلا أنها تساعد في الحماية من الإصابة بمرض شديد.
1: Dr. Jeremy, there's been some questions from our presentation last fortnight when you talked about long COVID and possible cases. A question from Fat and Dana, one of our listeners from Radio 2MFM, has asked, can children have long COVID?
2: Yeah, so long COVID can affect anyone. Fortunately, most people don't get long COVID and most people recover without problems. But some people can get ongoing symptoms, you know, weakness, fatigue, you know, feeling tired, feeling foggy, sometimes some palpitations and things. They typically resolve, but we're still learning a lot about long COVID. Importantly, most people recover without problems, but some people seem to have this ongoing symptoms that can last some weeks or longer. So best check in with your doctor if you're getting those sort of ongoing symptoms.
0: وردا على السؤال الذي طرحته أنا عليه والذي وصلني من أحد المستمعين، وهو التالي: هل يصاب الأطفال بعوارض كوفيد طويلة المدى؟ فأجاب: قد يصاب أي شخص بعوارض كوفيد طويلة المدى، ولحسن الحظ أن أكثر الناس لا يصابون بها ويتماثلون للشفاء من غير مشاكل صحية، إلا أن بعض الناس يعانون من عوارض مستمرة مثل الشعور بالضعف العام والتعب وضبابية في الرؤية وأحياناً تسارع في دقات القلب ثم تختفي بعد فترة، ونحن لازلنا نراقب لنعرف المزيد عن هذا الفيروس. فإذا أكثر الناس يتعافون منه، إلا أن هناك من يعاني من استمرار العوارض لعدة أسابيع أو أكثر، والأفضل مراجعة طبيبكم في حال استمرت هذه العوارض.
1: Like the symptom of loss of taste or smell, that could depend on the individual as well, isn't it?
2: That's right. And that's seemed to be more common with earlier variants of COVID, less prominent these days, but can still occur. So when the virus mutates, maybe it has some slightly different ways of presenting, but individuals react differently, largely due to their immunity, whether they've been vaccinated, whether they've had infection before, and perhaps how much dose they're exposed to in the first place when they're exposed to the virus.
1: Thank you for that.
0: ثم سئل الدكتور ماكنولتي عن فقدان حاسة الشم أو الذوق بالنسبة للشخص المصاب بالفيروس، فقال: يبدو أن هذا الأمر رأيناه أكثر مع الفيروسات الأولى للكوفيد، وهي أقل حدوثاً الآن، لكنها لا زالت تحصل. وإن الناس يتأثرون بطريقة مختلفة عندما يصابون به، وذلك حسب مستوى المناعة التي لديهم، وفيما إذا كانوا قد سبق لهم أن أصيبوا به أم لا.
1: There's a question as well on what kind of support is available for people who are over 65 and needs care.
2: Yeah, so we've got this fantastic system where when you register your test, either a RAT test or it's done automatically, if you have a PCR test, it's positive. So if you have a positive test, make sure it's registered if it's a RAT test. And then that links you automatically into the health system. You'll be sent advice and a short questionnaire to help figure out if you're at increased risk of severe disease. And then plugged into your GP, or if you don't have a GP, there are ways of plugging you in to health services to make sure that if you do need antiviral therapies, which are effective in reducing the bad effects of COVID, then you can make sure you're plugged into care. So it's really important to register those results of any RAT you have.
0: أما عن الدعم الموجود حالياً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين يحتاجون إلى رعاية، قال الدكتور ماكنولتي: لدينا نظام صحي جيد، أنه عندما تسجلون نتيجة فحص الكوفيد السريع أو عندما تسجل نتيجة فحص البي سي آر الإيجابية فإنه يربطكم بالنظام الصحي مباشرة للإجابة عن أسئلتكم في حال لم يكن لديكم طبيب خاص تذهبون إليه. لذا إنه من المهم جدا أن تسجلوا نتيجة فحصكم.
1: But there's also a question about for those people who have not had COVID, should they ask for prescriptions for antiviral medication in advance from their GP?
2: Yeah, no, it's important to have a plan with your GP. So all of us, particularly if you're one of the vulnerable people, so older people, people with underlying immune problems or chronic conditions, check in with your GP before you get any symptoms, before you have COVID. So you've got a plan for what to do. Ideally, your doctor may be able to give you a form to get tested with, or you just go along to one of the clinics, make sure you've got enough rapid antigen or RAT tests at hand so you can get a test if you get symptoms, and then work out with your doctor, and it depends on what other conditions, illnesses you might have, what type of, whether you A, need antivirals if you get COVID, and secondly, what type of antivirals you need, because there are two main types and others as well. So having planned in advance means that you can get treated much earlier, and because we really want people to be treated as soon as possible after their onset of symptoms. The longer you wait, the less effective the medicines can be.
0: ثم سئل الدكتور ماكنولتي عن الذين لم يسبق لهم أن أصيبوا بالكوفيد، هل يستطيعون أن يطلبوا من طبيبهم أن يحرر لهم وصفة لمضاد الفيروس؟ فأجاب: من المهم أن تتفقوا على خطة مع طبيبكم، لا سيما إذا كنتم من الأشخاص المعرضين للإصابة أكثر من غيركم، مثلاً الأشخاص المسنين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة. ينبغي أن يتكلموا مع طبيبهم قبل أن يصابوا بالكوفيد حتى يعلموا مسبقاً ما الذي يمكنهم فعله في حال أصيبوا، فقد يعطيكم طلباً لإجراء فحص البي سي آر ويطلب أن يكون لديكم أدوات إجراء فحص الكوفيد السريع لإجراء الفحص في حال ظهرت عليكم العوارض، ثم بعد ذلك تناقشون الأمر مع طبيبكم. فإذا كنتم تحتاجون إلى مضاد للفيروس في حال أصبتم بالكوفيد وأي نوع يناسبكم سيعطيكم إياه، لأن هناك نوعين، فإذا وضعتم خطة يسهل عليكم عندئذ تلقي العلاج مبكراً أي حال ظهور العوارض.
1: That question came from a community member that said that they tried to do that test, trying to get prescriptions for antiviral in advance, but the GPs were demanding a positive test.
2: Yeah, that's right. So these are, you know, drugs that are we need to reserve for the people who need them. That's people who are at risk of severe disease who have COVID. So we don't give them out in advance, but that's why it's important to have a plan with your doctor about what you need to do, whether you're suitable to have antivirals, because not everyone is. If you're otherwise young and healthy, you are unlikely to need them. Have a plan with your GP about what sort of test to do, how to get that test, what sort of, if you test positive, what you need to do in terms of getting treated.
0: ثم سئل الدكتور ماكنولتي أن بعض الناس حاولوا الحصول على مضاد للفيروس إلا أن الطبيب سألهم أولاً عن نتيجة الفحص الإيجابية، فأجاب: نعم صحيح، لأن هذه الأدوية علينا تركها للأشخاص الذين يحتاجونها، للذين هم معرضون لخطر الإصابة بأمراض شديدة في حال أصيبوا بالكوفيد، لذا فإننا لا نعطيها لأحد مسبقاً، فإن الاتفاق على خطة مع طبيبكم إذن يسهل الأمر عليكم. فإذا كنتم في مقتبل العمر وصحتكم جيدة فأنتم لا تحتاجون إلى دواء مضاد للفيروس، لذلك أقول تكلموا مع طبيبكم حول أي نوع من الفحوصات تجرون، وعما إذا كنتم بحاجة إلى دواء مضاد للفيروس في حال كانت النتيجة إيجابية.
1: Now, you said about keeping yourself safe, and vaccination is one of those things, the most important, one of the most important things to keep everyone safe. But Were people, if they are up to date with their recommended doses and they want to get another one, what do you say to those people?
2: So we rely very much on the advice of the expert federal committees. So we've got, in Australia, we've got some fantastic expertise in terms of COVID and vaccination called ATAGI. And they look at all the evidence around the world and figure out what's the best settings for vaccination, because you don't want to over vaccinate people and you don't want to under vaccinate people. You want to hit that right spot. So the current recommendations are 4 doses of vaccine if you're over 50. If you're over 30, you need at least 3, but you could have a 4th if you'd like. So the ATAGI, the expert advisory group, look at just what the right settings are and what the right level of vaccine is for our general immunity in the community. Some people, if they have got severe immune conditions, may need extra doses as well, but talk to your doctor if you're in that category.
1: Thank you, Dr. Jeremy.
0: ثم سئل الدكتور ماكنولتي ما يلي: في حال تلقى الناس كل جرعات اللقاح المطلوبة لكن أرادوا الحصول على جرعة إضافية، ماذا تقول لهم؟ أجاب: إننا نعتمد تماماً على التوصية التي تصلنا من اللجنة الاستشارية الطبية الفيدرالية، فنحن لدينا خبراء في مجال اللقاحات في اللجنة التي يطلق عليها اسم ATAGI، وينظرون في كل الأدلة التي تصلهم من أنحاء العالم، ثم يقررون ما هي التوصية حول هذه اللقاحات، لأننا لا نريد أن نعطي الناس جرعات فوق الحد المطلوب ولا دون الحد المطلوب، فالتوصية الحالية هي 4 جرعات من اللقاح إذا كان عمركم فوق 50، وإذا كنتم فوق 30 من العمر فأنتم تحتاجون على الأقل إلى 3 جرعات، مع أنه يمكنكم أن تأخذوا الجرعة الرابعة. وفي حال كان الناس يعانون من ضعف شديد في المناعة فإنهم قد يحتاجون إلى جرعة إضافية، لكن في كل الأحوال تكلموا مع طبيبكم.
1: In terms of influenza and, you know, having COVID around and the flu, is there a high level of influenza?
2: We did have a high level of influenza. Remember, we had 2 or 3 years with no influenza at all because of the COVID restrictions. And then earlier this year, I think it was around May, but earlier in the year, earlier than we would expect for the winter flu season, we had quite a sharp increase in flu cases. But that then subsided, and we haven't seen large numbers of flu. So flu's not really around at this point, although it's always a risk if people have travelled overseas and might have been exposed to somebody with the flu who's brought it back.
1: Yeah, that's very good. Thank you so much for answering those questions.
0: ثم سئل الدكتور ماكنولتي ما يلي: بالنسبة إلى الإنفلونزا مع وجود الكوفيد، هل كان هناك ارتفاع في عدد الإصابات بالإنفلونزا؟ فأجاب: لقد كان هناك نسبة عالية من الإصابات بالإنفلونزا، ولكن تذكروا أنه في خلال 2 أو 3 سنين أثناء وجود قيود الكوفيد لم يكن هناك إنفلونزا، لكن مع بداية فصل الشتاء لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات ثم انخفضت، لذا فإنه ليس موجوداً الآن كما كان سابقاً، وغالباً لما يعود الشخص من خارج أستراليا يحمل معه هذا الفيروس.
1: We will also tackle some other issues, and this is what, at least influenza is not around, then we can say, okay, tick that, it's not, but there is JEV that is quite prominent right now, and it's something that could be a concern for people.
2: Yeah, so JEV, or Japanese encephalitis virus, is a virus that we haven't seen in most of Australia before, except it emerged earlier this year, last summer. It usually lives and infects people in parts of Asia, and it has some for many years, but probably to do with the weather and climate change, it's worked its way through mosquitoes and probably through wild birds down from Northern Australia down into New South Wales and Victoria and South Australia. It's spread by mosquitoes, so you can't get it any other way other than being bitten by mosquitoes. And it's the highest risk areas are in Western New South Wales. So west of the mountains, probably the further west you go, the higher the risk, but particularly around the rivers, so the Murray River, the Murrumbidgee River, the Darling River, around those western rivers is probably the highest risk areas. So people may be aware that mosquitoes in New South Wales can carry a range of infections that people can get from those mosquitoes. Japanese encephalitis is a new one, but we've had Murray Valley encephalitis, which causes similar symptoms. Kunjun, Bama forest virus, and Ross River virus. People may have heard of those. Those last two, Ross River virus and Bama forest virus, give you an unpleasant disease, but it's not fatal. It's often a rash, a fever, and joint pains that can last a few weeks. Most people don't need to be hospitalized for those. But Japanese encephalitis and Murray Valley encephalitis can give you, most of the time, you don't get any symptoms. You never know you're infected, but less than 1 in 100 people can get a really nasty disease, which might end up in seizures, fitting, brain damage, and even death. They're nasty but rare and certainly worth avoiding. The way to avoid all these infections is to not get bitten by mosquitoes. So that's easier said than done, yes. But put into your daily routine covering up when there are mosquitoes about, whenever you go outside, but particularly important when there are mosquitoes about, wear long sleeves, long pants, shoes and socks, and any exposed skin, use insect repellent and reapply it according to the instructions. And then make sure your house is safe. So make sure there's fly screens in all the doors and windows and don't have holes in it. And get rid of any little pots or rubbish that might allow water to collect, because mosquitoes love to breed in those water collections. So fix up your house, protect yourself from being bitten, and just do that on a routine basis daily. There is a vaccine for Japanese encephalitis. It's restricted around the world. There's not a whole lot of vaccine made around the world. It's usually made for those Asian countries. We've been able to, with the federal government, get some for New South Wales, but not a huge amount. We've got something like 50,000, and we're rolling that out for free to people in those western parts of New South Wales, along the rivers, south and north western parts, who spend a lot of time outdoors, who therefore might be at increased risk of getting bitten. It works against Japanese encephalitis, doesn't work against those other viruses that mosquitoes carry. So you need to do all those things to protect yourself.
0: ثم طلب من الدكتور ماكنولتي أن يقدم تحديثاً عن مرض جابانيز إنكفالايتس المعروف بجي إي، فقال إنه فيروس

0: تقول عدة أنواع من الأمراض. جابانيز إنكفالايتس هو واحد منها، لكن رأينا في السابق أمراض أخرى مثل روس ريفا فيروس وغيره، حيث يصاب الشخص بمرض لا يعد قاتلاً وعوارضه طفح جلدي، حمى وألم في المفاصل تستمر لعدة أسابيع ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى. أما بالنسبة إلى جابانيز إنكفالايتس والماري ريفا فيروس، فغالباً لا يظهر على الشخص أي عوارض وهو لا يدري أنه مصاب بهذا الفيروس، وواحد من كل 100 شخص قد يعاني من الصرع وإصابة في الدماغ، وأحياناً قد يؤدي إلى الوفاة. فإذن إنها أمراض خطيرة لكنها نادرة، لذلك الحل هو بتفادي الإصابة بها من خلال الوقاية من عضة البعوض. وأعرف أن الكلام أسهل من التطبيق، لكن تعودوا على تغطية بشرتكم عندما تكونون خارج المنزل. ارتدوا أكمام طويلة، سراويل طويلة، جوارب وأحذية، واستعملوا طارداً للبعوض وأعيدوا استعماله بحسب الإرشادات. وتأكدوا دائماً أن منزلكم آمن، أي هناك دائماً شبك موجود على النوافذ والأبواب وليس فيه خروق يدخل منها البعوض. وتخلصوا من الأوعية التي تتجمع فيها المياه لأن البعوض يتكاثر فيها. أما عن اللقاح المتوفر لجابانيز إنكفالايتس، فقال الدكتور ماكنولتي: هناك لقاح لكن ليس لدينا كميات كافية منه لأنه يصنع للدول الآسيوية، وإن الحكومة الفيدرالية قد اشترت كميات منه لولاية نيو ساوث ويلز، لكن العدد قليل حوالي 50,000، ونحن نعطيها مجاناً لسكان نواحي غرب نيو ساوث ويلز والسكان الذين يقطنون قرب الأنهار والذين يقضون وقتاً طويلاً خارج المنزل، حيث إنهم معرضون أكثر لعض البعوض.
1: Dr. Jeremy, can you be, if you had been bitten by, this is maybe a stupid question, but if I was bitten and I had symptoms and I have family members, they would they be catching my symptoms or they also need to be bitten? Is that the case?
2: Yeah, so you can't spread it. If you've got Japanese encephalitis, you can't spread it to another person.
1: Yeah,
2: so the mosquito needs to bite an animal that's been infected, usually a water bird, and then bite you, and then you get it, but you can't pass it on to other people.
1: That's very important to know.
0: ثم سئل الدكتور ماكنولتي ما يلي: في حال تعرض الشخص لعضة بعوض وظهرت عليه عوارض، هل ينقل الفيروس إلى غيره؟ فأجاب: لا، الشخص لا ينقل الفيروس إلى غيره. البعوضة تعض الحيوان المصاب، مثلاً طائر وحشي، ثم تعض الإنسان، وهكذا يصاب الشخص به، لكن الإنسان لا ينقل الفيروس إلى الآخر.
1: Now holidays are going to come up. Kids are going to be around and about. So, and you'd like to, parents would like to take them out. The best way is to keep them wrapped up, at least if there's mosquitoes around.
2: Yeah. So just to those simple things, like they're simple, but you have to remember to do it. So sort of mentally and make a list for yourself. Buy some repellent or get some repellent so that you've got it available, readily available. I've got some and I keep it near the front door. And then when we go out, we apply it. Mm. So we have that visual kind of remember to do it. So apply it on your kids. But, you know, the long sleeve, long pants, covering and any exposed skin, use repellent and reapply it. It's particularly important if you're camping or fishing along the rivers. But, you know, any time outdoors when there are mosquitoes might be about.
1: Thank you so much, Dr. Jeremy.
0: ثم ختم الدكتور ماكنولتي هذه الفقرة بالنصيحة التالية للأهالي: في العطلة المقبلة ومع خروج الأطفال إلى مناطق متعددة، نوصي الأهالي بتوخي الحذر وبشراء طارد للبعوض. فأنا مثلاً أضع قنينة طارد البعوض أمام باب المنزل حتى إذا خرجت رأيتها فتذكرت أن أستعملها. فإذاً ضعوا طارد البعوض على أجسام أطفالكم، لكن تغطية البشرة أيضاً مهمة، خاصة أثناء التخييم أو اصطياد الأسماك، أي أثناء وجودكم قرب الأنهار.
1: Dr. Jeremy, also there is that recall, national recall of the poppy seed, and which is caused a bit of concern for some people.

0: Yeah, no, it's unusual situation, but these sort of things happen from time to time. So we receive reports of a small number of people. I think it was 13 or so in New South Wales and in other states, of people who got quite severely unwell and re often required hospitalisation with severe muscle cramps and muscle spasms and abnormal movements and even seizures, and in one case a cardiac arrest. So nasty symptoms. And the thing that they had in common was a few hours before they'd consumed large quantities of poppy seeds in a tea brew. Now, people sometimes brew poppy seed tea to get special effects from it. So it appears that these particular poppy seeds had been sourced from a source that wasn't meant to be for food. Now, poppy seeds normally are fine to eat, and we eat them all the time in cakes and bread and other things. But it seems like there was a particular problem with a few batches made, sold by different companies, but coming from the same original product that had a high level of particular toxin in them. So that wasn't meant to be for food consumption. They're grown for other purposes, got into the food chain, and then when people drank or used high quantities of them in a tea brew, they had these impacts. So those poppy seeds have been recalled, withdrawn from sale. You can look on the website, including on the TGA's website, for the particular batch numbers and brand names. There are several brand names involved of those poppy seeds, and if anyone has those at home, take them back to the point of sale or throw them away so that people don't eat them. The cases reported drinking this tea, we don't know it's safe if you eat it in other ways. So just check what poppy seed brand and batch number you have it in your cupboard. Check on the website, and then if they're one of those affected areas, just don't consume them.
1: Thank you very much, Dr. Jeremy.
2: ثم سئل الدكتور ماكنولتي عن أمر أثار قلق الناس وهو استدعاء كميات من بذور الخشخاش لإرجاعها وعدم استهلاكها، فأجاب: نعم، إنه أمر غير عادي، لكن مثل هذه الأمور قد تحصل من وقت لآخر. لقد تلقينا تقارير عن أن هناك عدداً قليلاً من الناس، حوالي 13 في نيو ساوث ويلز وفي ولايات أخرى، قد أصيبوا بمرض شديد استدعى نقلهم إلى المستشفى، وهم يعانون من ألم شديد في العضلات وأيضاً تشنج في العضلات، وفي بعض الأحيان نوبات عصبية وسكتة قلبية. إنها عوارض سيئة، ولكن ما كان مشتركاً بينهم أنهم قبل إصابتهم بهذه العوارض كانوا قد تناولوا كميات كبيرة من هذه البذور على شكل شاي يشربونه، ويبدو أن بذور الخشخاش هذه لم تكن مناسبة للشرب. إن هذه البذور توضع عادة في بعض الأطعمة كالخبز والحلوى، لكن يبدو أن هذه البذور والتي بيعت من قبل بعض المؤسسات لم تكن مناسبة، وهي التي شربها هؤلاء الناس، لأنها كانت تحتوي على نسبة مرتفعة من السموم، لذا لم تكن مناسبة للاستهلاك بل لأمور أخرى، إلا أنها انتهت في أماكن بيعت للاستهلاك واستعملها بعض الناس كشاي بكميات كبيرة. ثم إن هذه البذور تم جمعها من المحلات وطلب عدم بيعها، ويمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتفقد نوعية هذه البذور والماركة وكذلك الرقم الذي يكون على المغلف. وإذا كان لدى أحد منكم هذه البذور فليرجعها من حيث اشتراها أو ليتخلص منها. وهكذا مستمعينا الكرام، نقلنا لكم وقائع المؤتمر الإعلامي المتعدد الثقافات الذي أقامته وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز بالتعاون مع دائرة الصحة المتعددة الثقافات ومالتي كالتشر نيو ساوث ويلز. وقد تكلم في هذا المؤتمر الذي بث على الإنترنت المدير التنفيذي لدائرة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور جيريمي ماكنولتي، والذي قدم تحديثاً حول الكوفيد 19 ومن ثم جابانيز انسفالايتس، مع ذكر بعض التوصيات المهمة، ثم ختم بتحذير الناس من استعمال بذور الخشخاش. إن كان لديكم أسئلة حول هذه المواضيع المطروحة فأرجو إرسالها لي عبر الاتصال بالإذاعة على رقم الهاتف 97072747 أو من خلال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالإذاعة contact@mfm.org. يمكنكم أيضا إرسال رسالة نصية على رقم الواتساب الخاص بالإذاعة 0410-830-930. We have just listened to the Multicultural Media Online Conference hosted by the Ministry of Health, Multicultural Health Communication Service and Multicultural New South Wales. The New South Wales Health Executive Director, Dr. Jeremy McNulty, answered questions on public health matters, mostly on COVID-19, Japanese encephalitis and the poppy seeds matters. If you have any questions pertaining to any of the topics discussed earlier, please send them through to me by calling the station on 02970727 or via a text message to our WhatsApp number 0410830930 or via 2MFM email on contact@2MFM.org.

ختاماً أشكر لكم متابعتكم، وحتى نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، أترككم في حفظ الله ورعايته. Finally, I would like to thank you for your company and I wish you all the best of health.

0: Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
6: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى وصايا عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أي المتواضعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التواضع والله يحب التواضع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي المتواضعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا أن أنظر إلى من هو دوني في المال، في أمور المعاش، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظرت إلى من هو فوقي

فوقك فانظر إلى من هو دونك، ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. تقول: الحمد لله، الله تعالى رزقني رزقا أكتفي منه فأحمد الله تعالى في كل الأحوال، ولا تنظر إلى من هو فوقك حتى لا تزداد طمعا. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: القناعة كنز لا يفنى. فالقناعة شيء يفيد المؤمن إذا بقي معه مدة حياته، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك، حين سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه: ما النجاة يا رسول الله؟ فيقول: وليسعك بيتك، أي ارضى بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما في يد غيرك من جار أو قريب، من أخ أو أخت أو من تعرف من الناس. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني لو أعرضت عني الرحم، لو قطعتني الرحم، أنا أصل الأرحام، وهذا أفضل في الثواب، أعلى من الذي يصل الرحم التي تصله فقط، هذا فيه ثواب، لكن من وصل رحمه التي قطعته ثوابه أكثر وأكبر. وقال: وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، طالما أنت غني عن سؤال الناس فلا تسأل الناس، والجأ إلى الله تبارك وتعالى. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، يعني لو كان يشق على النفس القول بالحق أمرني أن ألزم القول بالحق، وقليل من الناس من يلزم ذلك. وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن أقول الحق وأن ألزم الشرع، وألا أخاف في الله لومة لائم. إذا كنت مريضا مثلا في المستشفى وأردت الصلاة، وقال لي بعض الممرضين أو الممرضات: أنت الآن مريض لا تصلي، أنت صلي، أنت تريد رضا الله. أو كنت في الطائرة مثلا ودخل وقت الصلاة، وكان يخرج وقت الصلاة كوقت صلاة الصبح مثلا، هذا لا يؤخر إلى وقت صلاة الظهر، فيلزمك أن تصلي قائما بوضوء. فإن قال لك بعض الناس: لا تصلي، أو تصلي لما تصل، إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر كبيرة من الكبائر. وكذلك إن تكلم إنسان بمنكر وكنت تستطيع أن تنكر هذا المنكر، بعض الناس أليس يتكلمون بالكفر والعياذ بالله، فأنت رد عليهم وانصر دين الله، ولا تخف في الله لومة لائم، انظر إلى رضا الله، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أصلح ما بينك وبين الله ولا تبالي بما وراء ذلك. قال: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان. أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ورد في الحديث أنها تنفع لـ90 داء أدناها الهم أقلها الهم، فأكثروا من هذه الكلمة العظيمة، وهي كنز تحت العرش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال العلماء: إن الذي يكثر عليه الوسواس ينفعه أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لإبعاد الوسواس، لطرد الوسواس. وقد روى الحافظ أبو يعلى بإسناد حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، هكذا أخبرني بها جبريل عليه السلام. فهذا توحيد، لا أحد يستطيع أن يبتعد من المعصية إلا إذا حفظه الله، ولا أحد يستطيع أن يعمل الطاعة إلا إذا أعانه الله، كما قال الله تعالى: يحول بين المرء وقلبه. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر، أي الله يحفظ
المؤمن الذي شاء الله له أن يكون محفوظا من أن يقع في الكفر. والله سبحانه وتعالى إذا شاء لعبد أن يكون كافرا حال بينه وبين الإيمان، فاختار هذا العبد الكافر الكفر، هو اختار هذا الكفر، لكن الله شاء وعلم وقدر وهو مكنه من ذلك سبحانه وتعالى. والله مالك العباد يتصرف بهم كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله أعلم.

0: متمشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. من غير تعلم لكيفية قراءة القرآن، كيف يضمن الإنسان أنه يقرأ القرآن كما أنزل؟ فلا بد إذن من تلقي هذا العلم تلقيا من أفواه من قرأ بالتلقي، عمن قرأ بالتلقي، عمن قرأ بالتلقي، حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمه جبريل عليه السلام القراءة كما أمر الله تبارك وتعالى. فقال عز من قائل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. معناه: إذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. فلما يقرأ الإنسان المقرئ ثم يعيد من يتعلم القراءة عليه، ثم المقرئ يصلح له، هذا من أقوى أساليب التلقي. يقرأ المقرئ فيردد خلفه المتعلم ثم يصلح له بعد ذلك قراءته. مع التكرار يضبط هذا الشخص القراءة، يضبطها ضبطا تاما. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمر مهم، وهو مخارج الحروف. مخارج الحروف: الحروف العربية لها مخارج تخرج منها، ومخارج الحروف 17 مخرجا، على القول الذي يختاره من اختبر ذلك من أهل المعرفة، كالخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي المعروف. الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو عالم نحوي، ولد بعمان سنة 718، ودرس اللغة والقرآن والحديث على أبي عمرو بن العلاء، وعاش زاهدا يدرس اللغة، وهو الذي استنبط علم العروض، الأبيات الشعرية، كل قصيدة شعرية تكون منظومة على بحر من البحور، فهو الذي استنبط علم العروض وحصره في 5 دوائر استخرج منها 15 بحرا، ثم زاد عليها الأخفش بحرا واحدا، زاد عليها الأخفش بحرا واحدا، فصار مجموعها 16 بحر. أي قصيدة الآن منظومة إذا كانت صحيحة النظم بتكون منظومة على واحد من هذه البحور اللي استنبط علمها الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو إمام زاهد وعالم، وكان عالما بعلم النحو. وقد تتلمذ عليه سيبويه المعروف بالنحو كان تلميذا له، وكذلك الأصمعي والنضر بن شميل، وعليه كان أكثر اعتماد سيبويه، وله كتاب العين، وتنسب إليه كتب معاني الحروف والعروض والنقط والشكل. صار في زمانه إمام نحاة البصرة في القياس والتعليل النحوي، وقد توفي بالبصرة. الخليل بن أحمد الفراهيدي، والذي كان من علماء النحو وغيره، قالوا مخارج الحروف 17 مخرجا، ويحصر أنواع المخارج الحلق واللسان والشفتان، ويعمها الفم. يعني الحروف العربية مخرجها الفم، تقسم إلى 3 أقسام: في حروف تخرج من الحلق، في حروف من اللسان، في حروف من الشفتين. وزاد جماعة الجوف، اعتبروه مخرجا، والخياشيم، وهو مخرج الغنة، لما يقول الإنسان إن، أما يشعر بطنين داخل أنفه، داخل خيشومه، هذا الطنين في داخل خيشومه يقال له الغنة، هذا يقال له الغنة. وكذلك الواو والياء، فإذا نعود إلى ما قاله الإمام أحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي، مخارج الحروف 17، ويحصر أنواعها الحلق واللسان والشفتان، ويعمها الفم. فإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف سكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغ إليه، فحيث انقطع صوته كان ذلك مكان مخرجه. لو بحال نسيت من وين مخرج الحرف، كل ما عليك أن تفعل حط عليه سكون وأدخل عليه الهمزة وقف عليه، فحيث ينقطع صوتك، وين بينتهي صوتك آخر شيء، بيكون هذا مخرج الحرف. لو أخذنا مثالا الباء، الباء حط عليها سكون أدخل عليها همزة قبلها، شو بتقول؟ بتقول أب أب أب. أين ينتهي صوتك؟ عند شفتين. فإذا ما هو مخرج الباء؟ بتقول الشفتان، مخرجها الشفتان، أب. كذلك لو قلت أف أف أف، تلاحظ أنك تستعمل الشفة السفلى، فإذا أيضا الفاء حرف شفوي، يعني يخرج من الشفة. أما لو قلت ال ال ال، ترى أن لسانك يصعد إلى الحنك الأعلى، يصعد إلى الحنك الأعلى، فهذا مخرج اللام. لو قلت أر تقول الراء أر. ترى أيضا أن اللسان يرتفع إلى أعلى، أر ثم أل، أر أل، ولكن ترى أن أحدهما متقدم على الآخر، يعني في شيء أغمق إلى جهة الجوف، في شيء أظهر إلى ظاهر الفم. فإذا بدك تعرف مخرج الحرف سكنه وأدخل عليه الهمزة. لو قلت أه أه الهاء أه تقف عند آخر الحلق، أقصى الحلق بسموه، من أسفل يعني، هذا العنق في جوا الحلق عند آخره، تقول أه أو أح أيضا من أسفل أح. فإذا ولكن ترى أن الحاء أعلى من الهاء قليلا، يعني أه أسفل أح أعلى، أو أعلى الحلق، أعلى الحلق. وهكذا تعرف بقية مخارج الحروف. إذا تعلمت مخارج الحروف وصرت تلفظ بشكل صحيح بتكون قطعت يعني مشوار كبير في علم التجويد. مهم جدا أن تلفظ الحرف لفظا صحيحا. أكثر الناس يخلطون بين المخارج لأنهم ما تعلموا القراءة الصحيحة. نبدأ أولا بحرف الجوف أو حروف الجوف. حروف الجوف هي الألف والواو والياء. فمخرج الألف الجوف، يعني وهو الخلاء الداخل في الفم، ليس لها حيز محقق، يعني ما إلى مكان محقق، إنما لما تقول ترى أن الصوت يمتد في حلقك في فمك، فإذا ليس له مكان مخصص هذا المد يعني. وكذلك الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، بأن انضم قبل الواو، لما بتقول مثلا نو نو، هذا المد واللين، هذا بسموه المد واللين، لأنه بيخرجوا من بامتداد ولين، يعني من غير كلفة على اللسان، لأن المخرج واسع، ما أنه المخرج مكان صغير محدد، إنما كل الفم. بتلاقي لما بتقول أو أو أو إي، يعني المد واللين. وهذه المدود الثلاثة مجموعة في كلمة في القرآن، وهي قوله تعالى نوحيها. نو شو إجا قبل الواو؟ ضمة. بس يجي قبل الواو ضمة يعني تجانست معه، صار في عندي مد ولين، اسمه ماذا يسمى؟ مد ولين. ليش مد؟ لأنه في امتداد للصوت. وليش لين؟ لأنه ما في تكلف. نو كمان حي قبل الياء ماذا أتى؟ ياء ساكنة وقبلها كسرة، فكمان في عندي مد. نو حي ها همزة، وش إجا قبلها؟ قبل الألف فتحة، كمان في عندي مد. قلنا يسمى مد ولين لأنه في امتداد وفي لين، يعني ما في كلفة على اللسان. ننتقل الآن إلى حروف الحلق. لو إنسان قسم الحلق إلى ثلاثة أقسام، يعني أقصى الحلق صار قريب من العنق، يعني قريب من آخر الرقبة من تحت، في عنا هيدا اسمه الأقصى الحلق، في عنا الوسط يعني قريب من الغلصمة، هذه هو مكان الذبح بس بيذبحوا البهيمة، بيذبحوها تحت الغلصمة، تحتها هذه الغلصمة قريبة من وسط الحلق، وأعلى الحلق فوق يعني صار قريب من اللهات. تعرفوا شو اللهات؟ هذه شقفة اللحمة اللي بتكون متدلية في أعلى الحلق، هذه اسمها اللها. أقصى الحلق من تحت في حرفين، في عنا الهمزة والهاء، يعني بقول أ أ من أسفل الحلق، كمان ها ها، هدول مخرجوا من تحت أسفل الحلق. بالوسط في عندي ع وحا. لو حطيت إصبعك على وسط رقبتك يعني بما يحاذي وسط حلقك من جوا وقلت ع ح، بتلاقي كأنك عم بتحط إصبعك على مخرج الحرف. فإذا أسفل الحلق أ ه، الوسط ع ح، وأعلى الحلق في عنا غ وخ، غ وخ، هدول أعلى الحلق. فإذا للحلق كم حرف؟ ستة. للحلق ستة، ستة حروف. وكم مخرج؟ ثلاثة. أسفل الحلق أي حروف بيطلعوا من أسفل الحلق؟ الهمزة والهاء. ثم وسط الحلق شو بيطلع منه؟ العين والحاء. ثم أعلى الحلق ماذا يخرج منه؟ الغين والخاء. فإذا همزة همز هاء، عين حاء، غين خاء، يعني أ ها ع ح بالوسط، في الأعلى غ خاء. هذه من الحلق، هالست حروف بيطلعوا من الحلق، لذلك بسمون هالحروف الحروف الحلقية. لماذا تسمى الحلقية؟ لخروجها من الحلق، لخروجها من الحلق. فإذا أبعد الحروف خروجا يعني هو الهمز والهاء، لأن أسفل الحلق، بعدين عين حاء، بعدين غين خاء. بدنا نكمل بقية الحروف. إذا شلنا حروف الجوف في عندي 28 حرف باللغة العربية، إذا شلنا حروف المد واللين في عندي 28 حرف، صرنا عادين منهم ستة: همز هاء، عين حاء، غين خاء، هيدول ستة. ننتقل الآن إلى اللسان. مخارج اللسان احنا قلنا ثلاثة بالحلق، أما مخارج اللسان فهي عشرة. ينطق الإنسان منها 18 حرفا على التسلسل التالي. حنبدأ من أقصى اللسان. لما بقول أقصى اللسان يعني أقرب للأسنان ولا أقرب إلى الحلق؟ أقرب إلى الحلق. لما بقول أقصى اللسان معناه آخر من جوا، يعني أقرب إلى الحلق. أول شيء أقصى اللسان يعني من الآخر، مما يلي الحلق يعني من بعد الحلق، وما فوقه من الحنك الأعلى، يعني صعودا إلى الحنك الأعلى يخرج من هناك القاف. حتى نعرف هالشيء قلنا منسكن القاف مندخل عليها همزة، فمنقول أق أق أق. ملاحظ أنه لساني آخره عم يرتفع لوين؟ لجهة الحنك الأعلى. فإذا أقصى اللسان مصعدا إلى الحنك الأعلى في عندي أي مخرج أي حرف؟ القاف. من هون مطلوب تعلموا أولادكم أغلب اللي بينشأوا بهالبلد لا يجيد نطق القاف، إنما إذا قلت له قل قا بيقلك كا، اللي قول قو بيقول كو، تطلع معه ضعيفة. لابد أن تعلمه أنه آخر لسانك من وراء مصعدا إلى الحنك الأعلى لفوق، بتقول أق أق، ما يقول لك أك. إذا بتلاحظ أك لما عم تقول أك اختلفت، أما أق

ويسمى الحرفان القاف والكاف لهويين. لماذا يسميان لهويين؟ لأنهما يخرجان من آخر اللسان عند اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق. هذه اللحمة المشرفة على الحلق اسمها اللها. هالحرفين القاف والكاف بيتسموا لهويين لأنه بيخرجوا من بعد اللها آخر اللسان، ولكن القاف أبعد شوي إلى فوق، والكاف إلى جهة تحت. نرجع من عيد، منقول أق، كلنا سوا خلينا نجرب، نقول أق لفوق، أق. طيب أك مع فتح الفم، أك. فإذا هذه القاف إلى فوق والكاف إلى تحت، لا من اللسان، تخرج من اللسان، أك أك أق أق. أنت عم تستعمل آخر لسانك من الخلف، أق. يا لو إنسان مقبوع لسانه ما بيعرف يقول قاف، لو إنسان ما عنده لسان ما بيعرف يقول قاف. لذلك بتلاقي الإنسان المربوط لسانه أو معقود لسانه بيطلع معه الباء والها، بيقول بابا بيقول ها، بتطلع معه به به، ما بيعرف يقول غيرهم. الباء بدها شفتين، والها من الحلقوم بيطلعوا معه. أما الشيء اللي له علاقة باللسان يعني عنده 18 حرف بطيره، بصير في عنده غير 18 حرف ما بقي. هذا إذا ما عنده مشكلة بحلقه، إذا عنده مشكلة بحلقه كمان يعني بيبقى عنده أنجأ كم حرف. فإذا هيدا أقصى اللسان. انتقلنا الآن إلى وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، يعني هذا الحنك الأعلى بمحاذاة وسط الحنك الأعلى، يعني احنا بنسميه مثل الفك عند الإنسان. هذا نحن قلنا أول شيء بالأقصى مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، عندنا القاف بعدين الكاف. هلأ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، هذا الحنك الأعلى لمن فوق، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى يخرج منه الجيم ثم الشين ثم الياء، ثلاث حروف. فبقول أج أج أج، عمعوز عم بستعمل وسط اللسان، أج أج، إلى ما يحاذي وسط الحنك الأعلى. كمان أش أش، نص لسانك أش. كذلك لما تقول أي أي، عم تستعمل الياء يا. فإذا قلت يا شا جا جا، عم تستعمل وسط لسانك جا مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى جا، وعندك شا وعندك يا، ثلاثة حروف. هيدول بسمون شجرية لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين. لحيين يعني من فوق من تحت مثل الفكين، يعني عند انفتاحهما اللحيين بيطلع في عندك هالحروف الثلاثة. فبقول يا شا جا جا شا يا. هلا مرتبن ترتيب ابن الجزري، عم بيقول الجيم ثم الشين ثم الياء. فلو قلت جا بعدين شا بعدين يا، بتلاقي وحده بعد وحده، بس ثلاثتهم يعتبر مخرج واحد اللي هو وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى. اربعه، حافه اللسان. حافه اللسان مما يلي الاضراس. الأضراس سواء عن اليمين ولا عن الشمال، يعني من حافة اللسان، حافة اللسان لجهة اليمين لعند الأضراس على جهة اليمين أو إلى جهة اليسار يخرج الضاد.

فالضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة، مستطيلة يعني بيمتد الصوت، الاستطالة معناتها امتداد الصوت، إلى ما يلي الأضراس من أيسرها يعني من الشمال، وهذا أكثر استعمالا وأسهل، أو من اليمين وهو قليل وأعسر. فلما بدي أقول الضاد لساني بيروح إلى جهة اليسار لعند الأضراس، فبقول أض، اللسان يذهب إلى اليسار أض. هلا يمكن هيدا أيسر وأسهل، أض تقول ض، لو قلت ض، أو بتجيبه من جهة اليمين، من جهة اليمين، ولكن هيدا قليل وأعسر. في ناس قد يطلع معهم الضاد من اليمين، في ناس من اليسار، ومن اليسار أسهل وأكثر استعمالا، فلو قلنا ض. أما لو إنسان بده يجيب الضاد من الوسط يعني يقول ض ض، بتطلع معه كأن دال مفخمة، ما بتطلع من مخرجها، فما بكون عم يلفظ الحرف بشكل صحيح. فاللسان، حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس سواء عن اليمين أو الشمال، مخرج أي حرف؟ الضاد، هو من أصعب الحروف، من أصعب الحروف. لذلك كثير من الأعاجم المسلمين الأعاجم الذين لا يلفظون العربية يستثقلون حرف الضاد أثناء لغة، مثل أهل باكستان أثناء نطق بالعادة الضاد، لأنه صعب عليهم بيستعملوا بدال الزاي. فإذا واحد اسمه ضياء الحق بقولوا زياء الحق، بقولوا عنه زياء الحق، أسهل لهم بالزاي، فبيبدلوا الضاد زايا. بس هو ليه؟ لأنه الضاد صعب. ورد بالحديث وإن كان إسناده ضعيفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أفضل من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أنا أفضل من نطق بالضاد إلا أني من قريش. يعني الضاد هي لغة العرب، لذلك اللغة العربية بسموها لغة الضاد، بسموها لغة الضاد، لأن الضاد منه حرف سهل. كثير من الناس يخلطون، وهلأ حنيجي، بين الضاد والظاء، بيخلطوا بيناتهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإذا الضاد من اليمين أو من اليسار، ولكن أي الأسهل وأكثر استعمالا؟ من اليسار. قيل أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج الضاد من اليمين ومن اليسار، كان يطلعها من اليمين ومن الشمال، مش معناته في آن واحد من اليمين والشمال، هذا ما بيتأتى، إنما بيستطيع أن يأتي بها من اليمين ويستطيع أن يأتي بها من الشمال، هذا معناته. فإذا الضاد، الضاد لسانك، حافة لسانك تذهب إلى ناحية الأضراس من جهة الشمال، هيدا أسهل وأكثر استعمالا، فبتقول فبتقول ض ض. خلي لسانك يروح إلى اليسار، قول ض لجهة الأضراس، قل ض، ما تقول ض أنت فاتح تمك وتجيبها من الوسط تطلع ضعيفة. لسانك يذهب إلى اليسار، تقول ض ض، بس تحط لسانك إلى جهة اليسار بيطلع معك ض بهذا الشكل.

نعم، السواك ينفع، يعين على إخراج الحروف من مخارجها. ثم حافة اللسان مع ما يليها من حافة الحنك الأعلى وهو مخرج اللام. فإذا حافة اللسان ال مع الحنك الأعلى، قل ال ال ال. لو أنا عم بروح لسانك إلى حافة الحنك الأعلى، ال ال ال، صار تقريبا عم بيصير لآخره للحنك، يعني حيصير لجهة أسنان، صح ولا لا؟ لجهة أسنان العليا ال. أما لما قلنا أج أج كان بعضه بوسط الحلق، هلأ صرنا على الآخر ال. كمان طرف اللسان تحت اللام قليلا وهو مخرج النون، تقول أن أن. قربت على أسنانك ولا لا؟ قربت أكثر. فلو تقول ال أن ال أن بتلاقي لسانك قرب أكثر، اللسان اقترب أكثر. ثم طرف اللسان مما يقارب مخرج النون ولكنه أدخل إلى ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام وهو مخرج الراء. يعني الراء كمان هي مخرجها طرف اللسان وقريب من مخرج النون ولكن ينحرف، يعني بسموه من الحروف المنحرفة، ينحرف لوان، ينحرف إلى اللام، فهو بين النون واللام. تقول أر أر أر، هكذا تقول. ثم هذه الحروف الثلاثة، يعني اللام والنون والراء، تسمى ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. طرف اللسان، لاحظ عم تستعمل آخر لسانك، ال أن أر أر ال أن، استعمل طرف لسانك، عشان هيك بسموها حروف الزلقية، يعني آخر اللسان، من آخر اللسان. ثم طرف اللسان ومن أصول عليا الثنايا أي مما بينهما مصعدا إلى الحنك الأعلى وهو مخرج الطاء والدال والتاء. طرف اللسان كمان ومن أصول عليا الثنايا، شو هي الثنايا؟ هدول السنان اللي من قدام، أول سنان بالوسط اسمه الثنايا. يعني واحد كم ثنايا له؟ أربعة، اثنين فوق اثنين تحت. هلا هيدي الثنايا اسمها. طرف لسانك إلى أصول عليا الثنايا، محل منبتن، منبت السنان اللي فوق بالوسط، بيخرج منهم ثلاثة حروف، الطاء والتاء والدال. فبقول أط بتلاقي طرف لسانك لزق وين؟ بأصل هالسنان اللي بالوسط من الداخلي، تقول أط أط، هيدا مخرج الطاء. كمان أد أد، لاحظ وين لسانك عم يعلق، أد من ورا سنانك اللي قدام من أصلن، أد. كمان لما بتقول أت أت، فلو قلت أت أد أط، هتلاقي حروف مخرج واحد، وإن كان الدال والتاء مرققين. هذا حنيجي على صفات الحروف، أيمت الحرف فخمه وأيمت برققه. أما الطاء فالطاء تكون مفخمة، ولكن هالثلاثة حروف تخرج طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا. أي ثنايا؟ عليا ولا السفلى؟ العليا.
هاي ثلاثة حروف. بالحلق لا، الطاء والتاء، بس انت من جوا بتعطي تفخيم، هذا لصفة الحرف. أما مخرج الحرف غير صفة الحرف، نحن عم نحكي عن مخرج الحرف. فعنا أت أد أط، اللي بيتعلم وين مخرج وما بعود بيتكلف، بصير بتمرن عليهم خلص بصير بيعرفهم. أحدهم من جهله لما كان يقرأ القرآن قال مرة، قال الطاء مخرجها من المعدة، قال الطاء، كان يقول الط، قال عم تطلع من المعدة، ما في حروف تخرج من المعدة، الحروف قلنا بيجمعها ثلاث أشياء، الحلق واللسان والشفتين، ما في حروف تطلع من البطن، فهو من جهله ظن أن الطاء تخرج من البطن. ولكن احنا قلنا العلماء شو قالوا، سكن الحرف حط قبله همزة، فبتقول أط أد أت، تعرف وين مخرجه عم ينتهي، وين عم ينتهي الصوت هناك مخرجه. هذه القاعدة، أي حرف تنسى المخرج تبعه حط عليها سكون وحط قبله همزة وقرأه، لما بتوقف عليه أين ينتهي الصوت هنيك بيكون مخرج الحرف. فلو قلت أت ما حتقول لي أنه مخرجه من الحلق، لأن عم تلاقي أنك عم تعوز لسانك، ولسانك لوين عم بيروح؟ إلى أصول الثنايا العليا، مفهوم؟ يعني شوي بدون تركيز، ولكن الإنسان يبقى مركز بعدين بيستسهلون. كذلك طرف اللسان، فإذا هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء تسمى نطاعية، لماذا؟ لأنها تخرج من نطع غار الحنك الأعلى، يعني معناته من جوا من سقفه، يعني من السقف من جوا هون الحنك الأعلى. التاسع طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. هلا اللسان عم يجي وين؟ فوق الثنايا السفلى. قلنا واحد كم ثنايا له؟ أربعة، اثنين فوق اثنين تحت، وين هن الأسنان؟ بيكونوا بوسط الفم، اثنين هون واثنين هون. هلا طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى يخرج الصاد والسين والزاي، وهذه الثلاثة تسمى حروف الصفير، مثل ما قال الإمام ابن الجزري. حنحكي عن صفات الحروف، لأنه يخرج معها صفير يشبه صفير الطائر، بس الإنسان ينطق فيها بهذه الحروف بيخرج معها صفير. فلو قلنا أص أص، بتلاقي لسانك أص ذهب إلى فوق الثنايا السفلى. لو قلت أس لو قلت أز من فوق الثنايا السفلى، وهذا مخرج الحروف الثلاثة. وتسمى هذه الحروف أيضا أسالية، أسالية معناته لأنها تخرج من أسلة اللسان وهي مستدقه، يعني آخر طرف اللسان، أص أز أس، عم تستعمل طرف لسانك آخره. عشرة، هذا آخر شيء من مخارج اللسان، طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا، هيدو اللي فوق، وهو مخرج الظاء والذال والثاء، وتسمى هذه الحروف لثوية نسبة إلى اللثة. اللثة هو اللحم النابت على الأسنان، بالعامية اللثة بيقولوا، سي اسمها بالفصحى اللثة. فلو قلنا مثلا أض لسانك
إلى جهة، نعم لو قلت أذ أذ، لو قلت كمان أث أث، فإذا أث أذ أض. هالحروف الثلاثة حنيجي عليها لما نحكي عن صفاتهم. لسانك بده يكون بين الثنايا العليا، يعني بين اسنانك الثنايا العليا اللي فوق واللي تحت، بين اسنانك يعني، ولكن لوين بيروح؟ لجهة الثنايا العليا. فمنقول أذ أذ أث أض، أث أذ أض. الفرق كمان أن الثاء والذال مرققتين، أما الظاء فخمة. قول أض أض. تبهتك؟ الصاد والزاي والسين، هيدا لسان طرف لسانك مع فوق الثنايا السفلى. أس لسانك بيجي لهون، أس أز أز أص، هيدا مع تفخيم، صاد مع تفخيم. هيدا بالنسبة لحروف اللسان. رابعا حروف الشفتين. هلأ جينا للشفة، حكينا عن الحلق، قلنا في ستة، حكينا عن اللسان، قلنا كم حرف عنا؟ 18. أذي صاروا 24. هلأ الشفتين، مخارج الشفتين اثنان وحروفهما أربعة على النحو التالي: الفاء وتخرج. حنجرب نحن معكم، جربوا قولوا أف أف أف. مين بيقدر يعرف وين مخرج الفاء؟ أف أف أف، الشفة السفلى. طيب لو أنا عم تروح الشفة السفلى، أف الثنايا العليا. شفتوا كيف؟ لحالكم صرتوا تعرفون. أف مخرج الفاء هو بطن الشفة السفلى، يعني من جوا هيدا البطن، من جوا إلى مع أطراف الثنايا العليا. فمنقول أف أف أف بهذا الشكل. ثم الواو والباء والميم تخرج من الشفتين، كلنا سوا منقول و ب ما. هالحروف الثلاثة اسمهم حروف الشفوية، هذه تخرج من الشفة من الشفتين. يعني هيدول الحروف الثلاثة ما بيقدر الإنسان يقولن هو فاتح تمون، اللي بيفتح تمه خليه فاتح تمه يجرب يقول و أو ب أو ما. شوف الله تعالى حكيم، خلق لنا هذه الآلات لنتكلم بها، اللسان والأسنان والشفتين، هذه آلات نتكلم بها. من هنا قال العلماء يا أحبابنا بأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا أعجمية، لأن اللغات كلها بحاجة للسان وشفتين. مش إذا إنسان ما عنده لسان معناته ما بيعرف يحكي عربي بس بيطلع معه يحكي إنجليزي، لا، إذا ما له لسان ما فيه يحكي إنجليزي. مش إذا إنسان الشفتين مقصوصين ما عنده شفتين معناته ما بيعرف يحكي عربي منيح بس بيعرف يحكي فرنساوي، لا. كل اللغات بتحتاج لها الآلات، الحلق واللسان والشفتين. اللغة العربية بحد ذاتها تحتاج للحلق واللسان والشفتين حتى يطلع معك كم مخرج حرف بالآخر؟ 17 مخرج، 17 مخرج للحرف. يبقى حرف أو حروف الخيشوم، تسمى الخيشوم يعني فتحة الأنف من الداخل، وهي الغنة. الغنة هي نون ساكنة تتبع نونا أو ميما، ساكنة أو تنوينا يعني بعد التنوين أو الميم الساكنة، وهي صوت أغن، يعني بيعمل غنة، بيعمل طنين بالأنف، هذه اسمها الغنة، لا عمل للسان فيه. قيل شبها هذه الغنة، يقال أغنت
الغزالة يعني إذا صوتت عند ضياع ولدها، من هون سموه الغنة. يعني يقال يعني أغنت الغزالة، معناته طلعت صوت يشبه يعني هذا الصوت عندما تفقد ولدها بتضيعه بيطلع منها هذا الصوت، فسمي الغنة نسبة إلى ذلك. مخرجها الخيشوم وهو أقصى الأنف، لذلك لو أمسكت أنفك، لو سكرت أنفك حاولت تجيب الغنة ما بتقدر. يعني لو بدك تقول أن ألا تشعر بطنين داخل أنفك؟ تشعر بطنين داخل الأنف، هذا شيء اسمه الطنين، هذه هي الغنة. لو سكرت أنفك بدك تقول أن ما بتقدر. النون يعني في إلى هذه النون الساكنة اللي هي بتعمل غنة، مخرجها وين؟ عم يطلع مخرجها الغنة من الأنف، فلو أمسكت أنفك لم تتمكن من إخراج الغنة. فإذا تعلمنا لحد هلا مخارج الحروف اللي هي 17 للحروف 28 اللي ذكرناهم. 6 حروف مخرجهم وين؟ الحلق. و18 حرف مخرجهم وين؟ اللسان، من أقصاه ووسطه وطرفه. بيبقى عندي كم حرف قلنا؟ 4 مخرجهم وين؟ الشفتين. واضح؟ هذه بالنسبة لمخارج الحروف. قبل ما نعطي تطبيق عشير تعلمناه اليوم، حنذكر ما ذكره الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري الشافعي في بيان صفات مخارج الحروف، منبها إلى أنك أثناء القراءة عليك أن تنتبه، لأنه في حرف بيكون قريب من حرف آخر، فبعض الناس بيدخلوا مخرج الحرف بها المخرج فبيضيعوا. فقال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. والضاد باستطالة يعني قلنا في امتداد للصوت، هذا معنات الضاد. مش مثل ما بعض الجهال لما بيقرأ بده يقرأ ولا الضالين بتلاقيه بيوقف على الضاد بيرجع بيطلع بضاد مشددة بعدها، هذا ما بالصح. فلما بدي يقرأ بيقول ولا الضالين، هذا لا يصح، بيقول ولا الضالين، بيكمش الضاد أول شيء بيرجع بيطلع بضاد مشددة. ويتبجحون ويظنون أن هذا هو الحق وهم على جهل أثناء القراءة، حتى بعضهم ممن لم يتلقى القراءة انتسب إلى معهد شرعي أخذ شهادة بالانتساب، إذا وقف يصلي بالناس يقول ولا الضالين، بيكمش الضاد بعدين بيطلع بضاد مشددة. الضاد المشددة تعتبر كم حرف؟ حرفين. حرفين وضاد من قبل جابة ساكنة، هذه 3 ضاد ما بالصح. والبعض يقول لك إذا ما نبهته هي الضاد من حروف الاستطالة، قال له إيه يعني أنت إذا بدك تقول وضرب الله مثلا بتقول وضرب، ولا بتقول وضرب، ما بتقول وضرب. فإذا ليس هذا هو الاستطالة. الاستطالة قالوا العلماء معناه امتداد الصوت، يعني لما مخرج من حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس أطلع أض. فهون عم بيقول ابن الجزري عليك أن تحذر من أن تلفظ الضاد ظاء، ميز من الظاء، ميز الضاد من الظاء، ما تخلطهم ببعض. قلنا نرجع من عيد شوف مين مذكر، أين هو مخرج الضاد؟ حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس، من أي ميل أيسر وأسهل؟ الأيسر. أما الظاء أين مخرجها؟ الظاء، الظاء طرف اللسان إلى جهة الثنايا العليا، ما ها؟ بين الثنايا العليا،
أظ. كثير من الناس لما بيقرأوا القرآن بيجعلوا الضاد ظاء، فبقول ولا الضالين، بدل ما يقول ولا الضالين بيقول ولا الضالين، لا يميز بين الضاد والظاء. يعني حتى لو مر معه بالقرآن أثناء القراءة مثلا إنا عن الكفار، إخبارا عن الكفار إنا لضالون، بيقول لضالون، الضاد بيلفظها ظاء، هذا من الجهل. كذلك الإنسان عليه أن ينتبه، كما قال ابن الجزري: وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. بس يجوا قراب من بعض، بدك تنتبه، البيان لازم هون، يعني أنقض ظهرك صوت الشرح، صوت الشرح، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك. تبهتك؟ فعلى العجل بعض الناس تطلع معه أنقض ظهرك، أنقض بيجعل الضاد والظاء حرف واحد، أنقض، لا هي أنقض ظهرك. هون البيان لازم، بده ينتبه. كذلك الإنسان ينتبه لما الضاد تأتي بعدها الطاء، فمن اضطر، فمن اضطر، بده يلفظ ضاد بعدين طاء، ما يقول فمن اضطر، في بعض الناس فمن اضطر، وين راحت الضاد؟ هون البيان لازم، بدك تنتبه، مش فمن اضطر، تورى واحد بالضاد. في بعض الناس يقول فمن اضطر يعني بالكاد طالعة، لا، بدك تنتبه، لسانك بيروح لجهة اليسار إلى الأضراس، فمن اضطر، فمن اضطر، من وين الطاء؟ قلنا طرف لسان ومن أصول الثنايا العليا من فوق، فمن اضطر، فمن اضطر، فمن اضطر، فبيطلع عندك الضاد والطاء، بدك تنتبه هون. كذلك أفضتم، الضاد اللي بعدها التاء، كثير من الناس قد تطلع معهم أفضتم أو أفضتم، الضاد شو بتصير؟ بتحول لطاء، بتحول لطاء، بيقولوا أفضتم، لا هي أفضتم، أفضتم. تذكر كل مخرج حرف هجيه على مهلك، تعود عليها. فإذا أفضتم، أفضتم. كمان انتبه ما تعمل قلقلة على الضاد، ما تقول أفضتم، من قلقلة أفضتم، لا، أفضتم، أفضتم. إذا بعجلة عم بقول الإنسان شو بقول؟ أفضتم، تطلع معه الضاد بتطلع مثل الطاء، فالإنسان بده ينتبه هون. نعم. كذلك نعم ميم، أفضتم بعد الضاد إجا عنا تاء. طيب حنعمل نحن وإياكم إن شاء الله تعالى تطبيق على ما ذكرنا. خلونا نقرأ سورة الشرح، يعني ألم نشرح، نقرأ نحن وإياكم سورة الشرح إن شاء الله تعالى. الشرح،
نقرأ نحن وياكم سوا إن شاء الله. رددوا خلفي باللي معكم 596، هذه نسخة المصحف اللي معكم 596. نقرأ كلنا من بعد جمع يعني مع بعض.

0: ألم نشرح لك صدرك. هون بدنا ننتبه، كثير من الناس بيقولوا صدرك، إذا قال صدرك الدال شو عم بيجيبها؟ ضاد مفخمة مثل الضاد، قريبة للضاد. هون بده يفتح تمه مع قلقلة الدال، حنشرح بعدين القلقلة فيما بعد. فمنقول ألم نشرح لك صدرك، صدرك صدرك. خلوا التم ينفتح عند الدال صدرك. ألم نشرح لك صدرك،
1: ألم نشرح لك
0: صدرك. قلقلة الدال مائلة للكسر، مائلة للكسر. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك،
1: ألم نشرح لك
0: صدرك.
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: ووضعنا عنك وزرك. ما حدا يقول ووضعنا، إذا قلت ووضعنا فخمت الواو، خد وقتك. الواو والواو اللي بعدها مرققتين بعدين الضاد، و اثنين ورا بعض مرققتين، فبقول ووضعنا عنك وزرك، وزرك
1: وزرك
0: وزرك. الراء مفخمة لما تكون مفتوحة، وزرك وبتفتح تمك عند الكاف، يعني بتضمه عند الراء تفتحه عند الكاف. فبقول ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك،
1: الذي أنقض ظهرك،
0: الذي أنقض ظهرك،
1: الذي أنقض ظهرك.
0: تبهت هون الضاد بعدها الظاء، هون البيان لازم. الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك،
1: أنقض ظهرك.
0: ورفعنا لك ذكرك،
1: ورفعنا لك ذكرك.
0: ما تقول ورفعنا، ورا الراء بدي فخمها، و بعدين راء. ورفعنا لك ذكرك، وما حدا يمد رفعنا كتير، بس حركتين، هذا مد طبيعي بنقله، حركتين بس، مقدار كأنك أنت عم تنشر الأصبع أو ترجع يعني بتطبقه أو تقبضه، يعني هيك أو هيك. فلو عملت هيك هاي حركتين كأنك عم تعد لاثنين بإصبعك. ورفعنا لك ذكرك،
1: ورفعنا لك ذكرك،
0: ورفعنا

0: تفنصب
1: فإذا فرغت فانصب
0: فإذا فرغت فانصب
1: فإذا فرغت فانصب.
0: تمك إذا ما بينضم وبينفتح بحسب الترقيق والتفخيم معناته ما عم تتقن القراءة، عاد ما بتحرك تمك بالفتح والضم بحسب التفخيم والترقيق تتقن القراءة. لذلك سألنا قال الإمام الداني ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. بدك أنت معناته تعمل شيء اسمه رياضة الفك، رياضة الفم بسموها. فإذا فرغت فانصب فانصب. لاحظ بتفتح تمك، تفتح تمك بتميل للكسر. فانصب
1: فانصب.
0: وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب.
0: مش فر، فارغب
1: فارغب.
0: بتضم تمك عند الراء، انت فاتح عند الفاء بتضمه عند الراء. فارغب وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب
0: فارغب.
1: فارغب
0: هذه القلقة لمائل للكسر. حأرجع عيد السورة أني لحالي بعدين بتعيدوا أنتم من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: فانصب وإلى ربك فارغب. كلنا سوا، بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي

0: غضبك
1: وإلى ربك فارغب.
2: بارك الله فيكم. إن شاء الله في درس آخر نكمل نتكلم عن صفات الحروف، يعني أي الحرف اللي بيكون مفخم اللي بيحتاج لضم تمة، وأي الحرف المرقق نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
3: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
7: فضل يا جار شرب شاي،
8: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
7: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
8: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
7: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
9: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبة التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
10: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
11: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
10: للاستعلام 8760-1000-876010 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
11: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله الحمد وشكر يكبا إيمان ستئنا رسول دينا محمد مساشين لئ رسول الله محمد لئم قدرة يولاي بالله قدرة يتبلى يوم أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيوغوي تنجاتوج ليو مدخيت البيم إن شاء الله تعالى هوجي درس زنا ساتي كيش عرشي جاياو يرقب زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويت سبحانه وتعالى قرآن ببايا ماتي وكا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله سبحانه وتعالى قرآن آية به والدي جميع أمر من به تقوى الله به اتقوا ربكم بايا الزو بحر لخ جيش يام قيام أحوال زو زال بچنك زو التوق سبحانه وتعالى أيام موي هنقول له يموح بازال أيام روح ألاي إينا تجينك بازات أيام آي زت أبتا ولدي بتشاغل بازات أيام موي إلا مان بلاي اتا الدنيت بي الله زي مري وزاشا موي خيرات زاشا زيقازا وي إلا وا محياش أخوي جيش يام أسوء ولدي يئير لكم تلبازات أيام بي يبور دي بيوزا العذاب بي چينك بوزا الأيام بي بي لكن حياش أخوي صالح زتيوغا في ياج حياش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكي قالوا ياج بي أرشيش آياويني رخبالو بي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاش انتبه هياش ساتاش بي قيشام بيتم قيامة أيام جايام زليل بأيام بي قويت سبحانه وتعالى أرشي جايا ويست يوما يتأير ما قزي بي قويت سبحانه وتعالى يسلت أي حلبي هياش ما بين بي حتى ينزو إمام عادل بي إمام عادل زيتوي عدل زوبك رأي زوب زصورة ما نيناج أبو بكر أيناج بي عمر أيناج بي عثمان أيناج بي علي أيناج بي عمر ابن عبد العزيز أيناج بي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو جازيو خليفة استي وقد خليفة نتك يي منصبه زين سأو ساء من آشو الزو وقت بي سيدنا علي من برلاي بي سد بيو النار الزيون تيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزت خيتر ما الزو التايري بزحيقنو منو إمام ذو خطبة وزحي لدى سامن انتي لا زال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى التايلي يجيب زحيقن سيدنا عمر ابن عبد العزيز انتي رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين ذو خباي رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درمة وحج من بذليك أبي الله عبادة به شرعي زلما دموي زلما ديو شوت بزوي لوي هي أمري زوبي الله طاع زاشاج هياش لوي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيا ويستعيح البايو أرشيج آيا ويرخ بالوي شيش تانيو ورجل قلبه معلق بالمساجد بايو أي بايتين بي هي مسجد زانا ساعة أفضل بقاع الأرض انت أورد تاين تاني مسجد حريبي مسجد وي محر زاشاك وي قلبي زي تل تل بي مسجد بيمت وي رسول صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بايو هجو رخبو ذا ثوابو من اللي أورتج إلما بيوي إيج إلما بيوي مسجد حر زالاك وي أبشر بلايوي نور ما كمل نور أي بايتي قد إر ثواب رخبو زالونتو قيامة أيام بيوي إي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كوتبي مؤمنات مسلمات الله لزاياش مزيت وادداج ما الله لزاياش موي الزحل بزيت لايات وي هرهي الله لبايتي ممتوادد سبب زوبي يي مؤمنو يا عرشي جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبايتي ممتواددم قويت رضا رضا زحل بقى الله لبايتي ممتوادد بجيح مشك حلبا من اللي سبب زومن يزودت خقافيو خطأ رخبانا رجلو من خطأ ان تختلا ما تركب كحخ اور قربتك انها اور رخبانا رجلو تبل بكلاخ كذا زك بالكلاخ كذا ها الزوت الشيطة شاخ من اللي الله لبايتي ممتوادد ب ما تحاسس إيه الباما حق بينتا يعني اللي طوز الله لبايتي ممتوادد ب هراج هياج هياج وي جيش ياموي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يتجول بوزال من برزي يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزي خلق ايوينتاوي حتى الأنبياء والشهداء يفرحون لهم تسلي حلبي إن الله سبحانه وتعالى كرمزو بي فضلي بسات ايوبيبي ما ناش دي الله لزايات مزيت والد داش ليبي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجوال فقال إني أخاف الله إن دوج موي كور زالي منصب زالي زديتي ما الزوب يقص شيء زفاج تباوي يكور زي بحمسة يمنصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكم أتي بن زايوي هو وي قيشان وي خلق إتما قدي زال قد يئير بيوي أرشيج آيا والله سبحانه وتعالى استأذال بأحز وانتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدسناي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يومن انت إنا ومبالغة طوين بي يياج أزال دينته إنا مسيح مقصد طوين بي انت يوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إحري صدق أزال أخمين باي رسول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء بايو سر بموتك صدقه بي من حلب بايو بجيح أسرارات حلب بايو أجائب بين سرات انت زال بابايو يي صدقة موجة بيزو سبب زو يقافل زال دينة بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخ بي خنا مئ وأفيد قام يرخ بي خنا لبي مئ ووي الزوكة يبور دي بالي زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك ياش لحلبي يبقى صدقة موجة بيم ساتين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتون ببكيت رسول صلى الله عليه وسلم من بايو عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله من بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش ياوي أي لا تمسهما النار بي قيش يام إسات يبور دي بايو ميل بي يكوت إيناش من زاشاج أحزي بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوت تانيخ بي كاترة تحدر ذات ملي في سبيل الله قاتل أي حد رزال ليبوي لا تمسه النار باي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حري رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي رسول صلى الله عليه وسلم بحد قصة زترخبا نريزهم أحد صالح زتقافي من سماء أبو حبل دعاز الله ذي مستجاب انت بهيتي سماء سامن آشا يكا في لحارة اليوم نقدنات الزودة بشيش دي أيام تكيبلا يشيش دي أيام زد ديبلا يبي يي قافي يدو عزو مستجاب انت زايو قافي ألايزو يا شازال بحد ترفئ الرئة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أخاق سبب زو سر زو من انت بايو دو أخا مستجاب زي خانة بيو يي سحفا يما من بايو أبو أحد اندوش النار دي هو يديت موي الزو وقتي بأزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار ديت ما كتنبري زي ما حتي زي كفت خوبي حفاتي ما تحبرتني أولان إيلانيوم باتي ما زي تحبرتني أن حفاخو موي بوئي باقي موي الزيب فاج خوبيوي يقسشي يسا حفاتي وموتي ما جنيال باتي ما ليتي بي الزوكو تعالى يام قوتا يام قرقبتي الزوكو تكتنبري زي ما حتي أنا زوكو زي تحبر خيساوي حفاتي وموتي ما جال الله بيد الحبي باتي شيشتا يام الزوكو ديتي الزوين زي تحبرتي ساعة أنو حفاخو مزي تحبر خيسا موت ما جنال باتي موي الله بيدل حبتي بكزات كدليتي ما تلي النار تبي أي الله سالمة تتحبر النار تبي حراي إساكزاك كدأت قاين خيمة بايو بايا نيمة قرب ديما لله تعالى تخشى زاشوني شئي باخيبي يسا قرب ديما أي رحب زنا ربي رحبنا ستيما أزوسا دعاء أشتلن بي يزوم من باتيما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتيما دعاء أشتلن أي قلبي زوزك أنا خاما زبيرا خلاك السوزوبي يا ربي ودعاء زوم مستجاب أوش لباتيما دعاء أشتلن مان تاوي وات أزو أيام بميقل دعاء مستجاب انتا بايتيم يتحف فايتيم بكيس سيطوين بشيشتان بحفزات مزيلات تساعة تسين نازا سنان بيوي إما المانا قلبي بولولا خان خوموي كل توبت آش خوما كل كناوت أي أورغ ربي رقب خوما الزيم دعاء أش تلي مان تاوي يو زي رخب خو بايو ما التيوكو يعني هوجي لدرسنا الديبن تبيكانا إن شاء الله تعالى يديدكو أساتي هجرة الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درسي بن ترائك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أينا بقول اليوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس العاشر من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الثاني. This is the 10th lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, Part 2. كنا ذكرنا في الدرس السابق الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه من سورة الأعراف. أي ولله الأسماء التي تدل على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. We mentioned in the last lesson the ayah 180 of Surah Al-A'raf that means, and to Allah belong the perfect names. So invoke Him, call Him by them, and leave those who practice deviation concerning His names. Hence, it is not possible for any of the names of Allah to denote imperfection. وَذَكَرْنَا قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَوْقِيفِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ شَيْءٍ مِّنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ. Imam al-Ash'ari said, the names of Allah are textual, means dependent on, textual, based on texts. Thus, it is not permissible to call Allah by any names or attributes except with the permission of the book, the Sunnah, or the Islamic scholarly consensus, ijma'. وكذلك ذكرنا حديث إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقلنا إن المعنى عند بعض أهل العلم أن يكون أن يحفظها الشخص ويعتقد معانيها. We mentioned also the hadith, certainly Allah has 99 names, 100 minus 1. The one who memorizes them, understands them, and believes in their meanings will enter paradise. وسردنا في نهاية الدرس وسردنا الأسماء الحسنى المذكورة في رواية الترمذي تبركا، يعني باغين بذلك البركة من الله، تغين البركة. We mentioned at the end of the lesson, the previous lesson, the perfect names of Allah mentioned in the narration of At-Tirmidhi out of seeking the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. الآن نبدأ في الدرس العاشر. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان، هناك نوعان من أسماء الله تعالى. قسم لا يسمى به غيره، هو فقط الله يسمى به لا يسمى به غيره، وقسم يسمى به غيره، يعني قسم يسمى به الله ويسمى به غير الله يجوز. Moreover, the names of Allah are two types, a type that is exclusive to Allah and a type that is not. In other words, there are names that is forbidden for other than Allah to have them. So they are exclusive to Allah. And other names that other than Allah are permitted to have. فالله والرحمن والقدوس والخالق والرزاق والمحيي والمميت ومالك الملك وذو الجلال والإكرام لا يسمى به إلا الله، قاله أبو منصور البغدادي في أصول الدين. فإذا هذه الأسماء فقط يسمى بها الله، يحرم أن يسمى بها غير الله. Some of the exclusive names are Allah الرحمن، القدوس، الخالق، الرزاق، المحيي، المميت، مالك الملك، and ذو الجلال والإكرام. أبو منصور البغدادي stated this in أصول الدين. So those are names that it is forbidden for other than Allah to have. Nobody should be named with those names. It is sinful. أما أكثر الأسماء فيسمى به غير الله أيضا، فيجوز أن يسمي الشخص بنه رحيما. As for the majority of the names other than Allah may be called with them. A man may call his son رحيم. وهناك تفاصيل في موضوع تسمية غير الله ببعض الأسماء المذكورة في الأسماء الحسنى لا ندخل فيها الآن. There are details about naming other than Allah with some of the names that are mentioned in the among the 99 names that inshallah we will not get into. نشرع الآن في شرح معاني أسماء الله الحسنى. Inshallah, we will start now explaining the perfect names of Allah. لكن نبين أنه من أجل الاختصار والتسهيل لا نذكر هنا كل المعاني التي ذكرها العلماء لكل اسم، بل نختار واحدا منها. وأكثر هذه المعاني أخذت من كتابي البيهقي الاعتقاد والهداية والأسماء والصفات. For brevity, we mention, for brevity and ease, we do not mention all the meanings the scholars mentioned for each name. Rather, we choose one of those meanings. Most meanings were obtained from the two books of Al-Imam Al-Bayhaqi, the book Al-I'tiqad wal-Hidayah and Al-Asma' wal-Sifat. فإذا بعضكم قد يكون تعلم معنى الاسم من الأسماء غير المذكور هنا. فهذا لأن العلماء ذكروا لبعض الأسماء أكثر من معنى. ونحن اخترنا ما حصلناه ما تعلمناه وتلقيناه. ولم نذكر كذلك المعاني الأخرى التي تلقيناها من أجل الاختصار والتسهيل. So some of you may have learned meanings of some of these names different from what we mentioned here. And of course the scholars have mentioned more than one meaning for some of these names. We're mentioning what we learned. And we're mentioning for, we said, for brevity and ease, we did not mention everything we learned. فإذا نقول بعون الله, we say with the help of Allah. The first name is Allah. وقبل أن ندخل نبين فائدة. قال الإمام النووي في الأذكار وروينا أو روينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد فيه ضعف عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإذا هذا الحديث الإمام النووي يقول هو إسناده ضعيف، ولكن نبين أن الحديث الضعيف يجوز أن يستعمل أن يعمل به في فضائل الأعمال، في في الأمور التي فيها ترغيب وترهيب، بشروط أن يكون ضعف هذا الحديث غير شديد، أن لا يكون الحديث شديد الضعف، أن يكون الحديث الشرط الثاني هذا الضعيف مندرجا تحت أصل عام لا يناقض أصلا عاما في الشرع، مثلا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والشرط الثالث أن لا يعتقد الشخص الذي يعمل به بهذا الحديث ثبوته عن النبي حتى لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، فماذا يعتقد الاحتياط؟ يقول جائز أن يكون الرسول قاله وجائز أن لا يكون قاله، فإذا هذا الحديث الضعيف، فإذا كونه حديثا ضعيفا لا يثنينا عن، لا يبعدنا عن العمل بما فيه من خير، هذا جائز. So الإمام النووي in his book الأذكار said that he narrated in two books of الترمذي and ابن السني with a weak chain of narration from the companion معقل ابن يسار from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said. And when we say that the isnad, the chain of narration was weak, so when a weak hadith can be used to apply to do good deed. But there are three conditions that the hadith should not be very weak. The weak hadith should be in conforming with the principles, the general principles of the religion. For example, this weak hadith should not make a halal haram or a haram halal, should not make the unlawful lawful or the lawful unlawful. So it should not do that. It's always confirming with the general principles. And the third condition is that when we apply this hadith, we should not say with certainty, like believe with certainty that the Prophet said it, because it did not, you know, was not proven with certainty that the Prophet said it, but we just say in our heart that the Prophet, it's possible that the Prophet said it, or he may have not said it. So when we apply it, this is what we do. So the Prophet said, قال الرسول من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فإذا يقول ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى يوكل به 70,000 ملك يدعون له، يصلون عليه يعني يدعون له، اللهم ارحمه اللهم اغفر له. فإن كان قالها في الصباح هذا الأمر يحصل حتى يصير المساء، يدخل المساء. وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، له ثواب مثل ثواب الشهيد. والذي يقولها في المساء كذلك له نفس المنزلة إلى الصباح. فهذا أمر جليل، أمر عظيم أن يكون هذا صحيحا. So the Prophet said, whoever says in the morning three times, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, which means I ask refuge with Allah, the one who is attributed with hearing and knowledge, I ask refuge with Allah from the cursed devil. And then he recites the last three ayahs of the surah called Al-Hashr. Allah will appoint 70,000 angels making dua supplication for him until the evening comes in. And if he dies on that day, he will die a martyr. Means he'll die having the reward of a martyr or in the status of martyr, but different from the battlefield martyr. And whoever says such statements in the evening, then he will have the same advantage, the same benefit until the morning comes in. فإن شاء الله سنقرأ هذه تبركاً حتى يتلقاها من لم يتلقاها، ولأن فيها نحو 16 اسما من أسماء الله الحسنى التي سنذكرها، فهذه الآيات فيها هذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

السلام السالم من كل عيب، فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. قال جل وعز السلام. السلام the one who is clear of every imperfection. Thus he is not attributed with injustice or having children or spouse. Al-Hashr 23. And we don't say As-Salam, Allah is peace. We don't say Allah is peace. Allah gives peace to some people, but he is not himself peace. So As-Salam, although it means peace, but when refers to Allah, it means the one who is clear of all imperfections. Al-Mu'min الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. الله وعد المؤمنين بالثواب والجنة فهو يصدق في وعده لا يخلف وعده. يفي يؤدي ما ضمنه لهم أنهم يدخلون الجنة طبعا من غير وجوب عليه بل من منه وكرما. قال جل وعز المؤمن الحشر 23 الآية 23. Al-Mu'min, the one who is truthful in keeping his promise. Allah promised the believers with reward and paradise, he will keep his promise. Of course, without Allah being obligated to do so. That's out of his favor and generosity. And وَقُلْنَا أَعْطَيْنَا مَعَانِيَ أُخْرَى لِلِسْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدَّرْسِ الْأَوَّلِ فَارْجِعُوا إِلَيْهَا. We had given few other meanings of the name of Allah Al-Mu'min in the first lesson. So please refer to those meanings in lesson one. Al-Muhaymin al-Shahidu ala khalqihi bima yakunu minhum min qawlin aw fi'lin aw i'tiqad. Qala jalla wa azz al-Muhaymin. Al-Muhaymin is the one who witnesses the saying, action, and beliefs of his creation. Allah witnesses the sayings, actions, and beliefs of his creation. Al-Hashr 23. Al-Aziz, this is the ninth name, هذا الاسم التاسع. Al-Aziz, Al-Qawiy, الذي لا يغلب. لأنه جل وعز غالب على أمره. قال جل وعز العزيز الحشر الآية 23. العزيز is the one who is powerful and is not defeated. الله قال في القرآن في سورة يوسف والله غالب على أمره. Allah is predominant over his affair. The 10th, العاشر الجبار الذي جبر مفاقر الخلق يعني الذي جبر احتياجات الخلق. قال جل وعز الجبار الحشر الآية 23. So the 10th name الجبار the one who satisfied the needs of the creation. الحشر 23. And there are other meanings as we said. For example, الَّذِي لَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ. The one who, in whose dominion, nothing happens except what he willed. وذكرنا أن الجبار في حق الخلق ذم له. الطاغية والمستكبر هذا الجبار. أما الله ففي حقه هو مدح له سبحانه. And we mentioned that الجبار for the creation is the arrogant and the tyrant. So it is disparaging for the creation. As for Allah, Al-Jabbar, with the meaning we mentioned, is a praise for Allah. Al-Hadi Ashar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Muta'ali, An Sifat Al-Khalq, Al-Qahir Li'utat Khalqi. Fa'idhan Allahu Muta'alin An Sifat Al-Khalq, La Yattasifu Biha, Munazzahun Anha, وهو قاهر للعتاة للمستكبرين من خلقه. قال جل وعز المتكبر. So the 11th is المتكبر. The one who is clear of the attributes of the creations and is the vanquisher of his arrogant and infringing creations. Means the creations among
all the creations. There are some who are arrogant and infringing. So Allah vanquishes them. He is has control over them and He vanquishes them. الثاني عشر الخالق المبرز للأشياء من العدم إلى الوجود ولا خالق إلا الله قال جل وعز الخالق فلا خالق إلا هو. الخالق means the creator, the one who brings things from in existence into existence, and no one is a creator or the creator but Allah سبحانه وتعالى. الحشر 23. الثالث عشر البارئ الذي خلق الخلق لا عن مثال سبق, يعني ما قلد الله سبحانه وتعالى غيره في عندما خلق الخلق, خلقهم من غير أن يكون فيهم عنهم أو لهم مثال سابق. قال جل وعز البارئ. البارئ is the one who created the creations without any previous example. It means Allah did not, upon creating the creation, had to follow an example, someone who did it before him and he just imitated him or imitated them. So one who created the creations without any previous example. المصور الرابع عشر المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. فإذا صورتي مختلفة عن صورة أخي أو صورة جاري فيميز الشخص بيني وبينهم. فهذا هو المصور الذي أعطى خلقه صورا مختلفة. قال جل وعز المصور. The 14th is المصور, the one who formed his creations in many different images that distinguish them. Al-Hashr 23. For example, my form, my image is different from the form of my brother or my neighbor. This way you distinguish me from them. Allah is the one who gave those forms to His creations. الخامس عشر الغفار الذي يغفر الذنوب مرة بعد مرة. الإنسان يذنب ثم يتوب فيغفر الله ذنوبه وقد يغفر له دون توبته. قال جل وعز هو العزيز الغفار. الزمر. The 15th is الغفار, the one who forgives the sins time and time again. الزمر 5. So Allah, we commit sins, we repent, and we do this many times, and every time we repent, Allah forgives our sins, but He may also forgive the sins without repentance to whomever he wills. السادس عشر القهار الذي قهر المخلوقات بالموت كل مخلوق سيموت فالله قاهره بالموت قال جل وعز وهو الواحد القهار in سورة الرعد. So the 16th name is القهار, the one who subdued the creation with death. الرعد 16. So everyone will come to an end, everyone will die, and Allah is the creator of death. So Allah subdued the creation with death. Al-Wahhab, al-Sabi'a Ashar, al-Wahhab, الذي يجود بالعطاء من غير استثابة أن يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. قال جل وعز العزيز الوهاب من سورة الصاد. Al-Wahhab, the 17th, the one who is generous in giving plenty without any return. He rewards the obedient out of his favor and generosity. He is not obligated to give anyone anything. Al-Thamin Ashar, Al-Razzaq, Al-Mutakaffil Bil-Rizq, وَقَدْ وَسِعَ رِزْقُهُ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَّهُمْ. Allahu أعطى الرزق لكل المخلوقات. الرزق ما يفيد, فالمخلوقات كلها مستفيدة مما يعطيها الله سبحانه وتعالى, فهو الذي يوصل الأرزاق إليهم. قال جل وعز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات.
الرزاق, the 18th name, الرزاق, the one who guarantees sustenance for all the creation. الذاريات 58. Allah is the one who makes sustenance reach every one of His creation. And sustenance means something that benefits the creation, and all the creation are given by Allah what benefits them. So Allah guarantees that. He is الرزاق. And الفتاح التاسع عشر الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم فإذا ييسر لهم أمورهم المنغلقة عليهم فضلا منه وكرما قال جل وعز وهو الفتاح العليم سبأ. The 19th, الفتاح, the one who opens for his slaves their closed worldly and religious matters. سبأ 26. So Allah facilitates for His slaves those matters that are unable or like inaccessible or hard for them to get. And this is out of His generosity, subhanahu wa ta'ala. الاسم العشرون العليم العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. نحن علمنا محدود والله يعلم كل شيء ما علمنا وما لم نعلم. قال جل وعز والله عليم حكيم من سورة النساء. So the 20th, العليم, the one who knows the hidden matters that the creation cannot know. النساء 26. So we know certain things, but Allah knows everything. He knows what we know and what we don't know. ولا يسمى الله عارف, لا يسمى الله عارفا. الله هو العالم وهو العليم, لكن لا يقال الله عارف. هذا الاسم لم يرد في الشرع, فلا نسمي الله به. So there is a word عارف that should not be attributed to Allah, should not be used as a name for Allah, and because it was not reported in the texts of the religion. ولأمر آخر, and for another reason that we will not go into. القابض الباسط, فإذا هذان اسمان متلازمان يذكران معا, الواحد والعشرون والثاني والعشرون. الذي يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده ورحمته. قال جل وعز والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون, وفي قراءة ويبسط بالصاد من سورة البقرة. So there's 21 and 22, they come together. القابض, القابض الباسط, the one who constricts the sustenance by his wisdom and expands it with his generosity and mercy. In Al-Baqarah 245, means Allah gives little for some people and gives a lot for other people, and He gives may give the same person little at some point in time and gives him a lot at other point in time. So He is the one who constricts it by His wisdom, and He gives it in large quantities, expands it with His generosity and mercy. And these two names are usually mentioned together. One corresponds to the other. الثالث والعشرون الرابع والعشرون الخافض الرافع الذي يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. So 23rd and 24th mentioned together. الخافض الرافع, the one who demotes, lowers, demotes the tyrants and humiliates the arrogants, and elevates, raises his righteous slaves with obedience that leads to raising their ranks. الخامس والعشرون والسادس والعشرون المعز المذل الذي أعز أولياءه بالنعيم المقيم في الجنة وأذل الكافرين بالخلود في النار. قال جل وعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء من آل عمران.
So the 25th and 26th, Al-Mu'izz, Al-Mudil, the one who honored the righteous with permanent bliss in paradise and degraded the blasphemers with permanent stay in hellfire. So he, Allah raises certain people and he degrades other people. He raises the believers who are obedient and he degrades the blasphemers. So the believers are honored with staying in paradise. The blasphemers are degraded with permanent stay in hellfire. السابع والعشرون السميع السامع للمسموعات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة قال جل وعز إن الله هو السميع البصير غافر. The 27th is السميع, the one who hears all hearable things by his eternal hearing without an ear, instrument or organ. سورة غافر, the chapter غافر, the ayah 20. الثامن والعشرون البصير الذي يرى المرئيات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة قال جل وعز وهو السميع البصير الآية من سورة الشورى. The 28th is البصير with the صاد البصير, the one who sees all seeable things by his eternal sight without a pupil or any other instrument. So this is his attribute, subhanahu wa ta'ala. And this is mentioned in Ash-Shura 11. Of course, some of these are mentioned in more than one place in Al-Quran. So we just choose one of them. And some of them are mentioned in one place. At-tasir wal-ishroon, al-hakam, al-hakimu bayna al-khalqi fil-akhirah, wala hakama ghayruh, wal-hakamu al-adlu. Qala jalla wa azz, وهو خير الحاكمين سورة يونس. The 29th is الحكم, he is the judge among the creation in the hereafter and no one else. يونس 109. العدل المنزه عن الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه تعديا, هذا الظلم. فالله منزه عن هذا, أن يضع شيئا في غير موضعه متعديا أو تعديا. العدل is the one who is free of injustice. Free of means clear of. The one who is free of injustice, which is mishandling matters transgressively. So a person would be violating by mishandling things, putting something where it does not belong. Allah is clear of that. الواحد والثلاثون اللطيف with a ta. اللطيف المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون. يحسن إليهم وبطريقة خفية وهم لا يشعرون. قال جل وعز وهو اللطيف الخبير الأنعام. The 31st is اللطيف, the one who gives his slaves endowments secretly and privately by ways they do not expect. Al-An'am 103. الثاني والثلاثون الخبير المطلع على حقيقة الأشياء فلا تخفى عليه خافية. قال جل وعز وهو الحكيم الخبير الأنعام. The 32nd is Al-Khabir, the one who knows the truth of things, hence nothing is hidden from him. Al-An'am 73. الثالث والثلاثون الحليم الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها ثم قد يعفو عنهم. قال جل وعز وإن الله لعليم حليم الحج. The 33rd, Al-Halim, the one who delays the punishment for those who deserve it, then he may forgive them. الرابع والثلاثون, العظيم. العظيم, المستحق لأوصاف العلو والجلال والعظمة والتقديس من كل آفة, يعني من كل عيب.
قال جل وعز: وهو العلي العظيم الشورى. طبعا هذا موجود في آية الكرسي كذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى عظيم الشأن، منزه عن صفات الأجسام، فالله أعظم قدرا من كل عظيم. So العظيم, the 34th name, is the one who is deserving of the attributes of exaltment, glory, extolment, and freedom of, to be clear of, all imperfection. And this is mentioned in Shura 4 and 255 Al-Baqarah, Ayat Al-Kursi, and other places in Al-Quran. So Allah is the greatest one. He is clear of any attributes of the bodies. He is in status greater than any great thing. Al-Khamis wa Thalathun Al-Ghafoor Al-Ladhi Yukthiru Min Al-Maghfira Yaghfiru Kathira. Qala Jalla wa Azz: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الحجج. The 35th is الغفور, the one who forgives in abundance. And this is in الحجج 49. السادس والثلاثون الشكور الذي يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب. نفعل أشياء قليلة من الطاعة فيعطينا كثيرا من الثواب. قال جل وعز: إن ربنا لغفور شكور. فاطر. So the 36th name, الشكور, the one who gives plentiful reward for little obedience. We do little obedience, he gives us a lot of reward. السابع والثلاثون العلي الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته. يعني يستحيل أن نصفه, يستحيل وصفه, لا يجوز وصفه بارتفاع المكان. العلي يعني بالشأن والمرتبة, ويستحيل وصفه بارتفاع المكان لأنه سبحانه منزه عن المكان, هو خالق المكان. فالعلي هنا الرفيع, فالعلاء الرفعة. 37 is Al-Ali, the one who is supremely high above his creation by his subduing and power, Ash-Shura 4. So he is not attributed with highness in place, because places are creations of Allah, and Allah existed before creating those places. So here means he is the one with the high status. His status is higher than any other people's status. So this is means he's supreme, supremely high. الثامن والثلاثون الكبير الجليل كبير الشأن. هذا الكبير. لما نقول الله أكبر معناه أن الله أكبر من كل شيء قدرا. قال جل وعز: وهو العلي الكبير. إن سبب. 38 الكبير, the one who is greater in status than everything. So that's the meaning of الله أكبر. الله أكبر means Allah is greater than anyone in status. الله أعلم من كل عليم. الله أقوى من كل قوي. So Allah is more knowledgeable than any knowledgeable. Allah is more powerful than any powerful, and so on. التاسع والثلاثون الحفيظ الحافظ لمن يشاء من الشر والأذى والهلكة. قال جل وعز: وربك على كل شيء حفيظ. سبأ. 39th الحفيظ, the one who protects whomever he will from evil, harm and demise, destruction. سبأ. 21st الأربعون المقيت, معناه المقتدر القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. فإذا هذا المقتدر سيذكر فيما بعد, هو الاسم السبعون من الأسماء الحسنى. فإذا الله قال: وكان الله على كل شيء مقيتا. النساء. The 40th name is المقيت, the one who has the power. So nothing is beyond his power. Allah has power over everything.
This is An-Nisa 85. And this Al-Muqtadir will be the 70th name that will be coming among the 99th names. Allah said, فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. So Al-Muqtadir is mentioned in Surah Al-Qamar. In Surah Al-Qamar. الواحد والأربعون الحسيب الكافي الذي يكفي عباده ما أهمهم ويدفع عنهم المصائب. قال جل وعز وكفى بالله حسيبا. الحسيب the 41st, the one who gives sufficiency. النساء 6. الثاني والأربعون الجليل الموصوف بجلال القدرة ورفعة القدر. The 42nd is the one who is attributed with majesty of power and exaltedness of status. الرابع الثالث والأربعون الكريم المنزه عن الدناءة. لا يصف الله بأي شيء دنيء خسيس. وكذلك معناه الكثير الخير. قال جل وعز ما غرك بربك الكريم. الانفطار. الكريم, the 43rd name, is the one who is clear of abjectness. And also he is the one who is very generous. الانفطار 6. الرابع والأربعون الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. قال جل وعز إن الله كان عليكم رقيبا. النساء. The 44th, الرقيب, the maintainer from whom nothing is absent. النساء 1. الخامس والأربعون المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا استغاث به. فالذي في حالة اضطرار الله يجيبه إذا دعا الله. كذلك يسعف الله يغيث الملهوف, هذا الذي هو حزين وفاته أشياء, فالله يغيثه إذا استغاث بالله. قال جل وعز إن ربي قريب مجيب. سورة هود. The 45th is المجيب, the one who answers those in need when they ask him and rescues the yearners when they call upon him. سورة هود 61. السادس والأربعون الواسع العالم. قال جل وعز والله واسع عليم. كذلك معناه الذي وسع رزقه جميع خلقه. It means also the one whose provision is extended to all of his creation. He provides all of his creation with what benefits them. So الواسع means the knowledgeable. An-Nur 32, and we already mentioned the one who also provides his creation. السابع والأربعون الحكيم المصيب في أفعاله. قال جل وعز والله عليم حكيم. The 47th is الحكيم, the one who is correct in his doings. النساء 26. 48 الودود الذي يود عباده الصالحين فيرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. قال جل وعز وهو الغفور الودود. البروج. 48 الودود, the one who loves his believing slaves, thus he accepts them and their deeds. البروج 14. وقال العلماء محبة الله عباده إرادته رحمتهم ومدحهم. هذا معنى أن الله يود أو يحب عباده, يعني يريد بهم الرحمة, يريد أن يمنحهم رحمته ويمدحهم على ذلك. So the scholar said that when we say Allah loves his slave, they said his love to his slaves is his will to be merciful to them and to praise them. That's the love of Allah. It's not emotion. التاسع والأربعون المجيد الواسع الكرم العالي القدر. قال جل وعز إنه حميد مجيد. سورة هود. The 49th is المجيد, the glorious, the one who is very generous and high in status. And this is Hood 73. الخمسون الباعث
الذي يبعث الخلق بعد الموت للجزاء، يعني للثواب وللعقاب. قال جل وعز: وأن الله يبعث من في القبور. الحج. The 50th name is Al-Ba'ith, the one who resurrects the creation after death for reward and or punishment. And this is in Surah Al-Hajj 7. The 51, الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء. قال جل وعز: إن الله على كل شيء شهيد. الحج. The 51st is الشهيد, the one from whose knowledge nothing is absent. This is in الحج 17. الثاني والخمسون الحق الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. قال جل وعز: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. النور. The 52nd is الحق, the one whose existence is confirmed, hence there is no doubt about his existence. النور 25. The 53rd, الثالث والخمسون, الوكيل, ومعناه الكافي, يعني الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم, الذي يكفيهم ما أهمهم ويدفع عنهم الملم. So, الوكيل, 53rd, is the one who gives sufficiency. قال جل وعز, وكفى بالله وكيلا. النساء 80. One. And you would see there's overlap. Sometimes there are common meanings between different names. There will be some difference between one and the other, but there are common meanings. وإن شاء الله فترون أن بعض الأسماء تشترك في بعض المعاني, لكن هناك يكون فرق بين اسم وآخر, وهذا يحتاج إلى فهم في اللغة وطبعا فهم في الشرع. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله, the Almighty, knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة.

0: In Surah Fatir, ayah 28, Allah said, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ, which means, those who have the knowledge fear Allah the most.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 28 من سورة العنكبوت إلى الآية 17 من سورة السجدة. بسم الله.

حكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق.

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ۚ

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.
1: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا وصلنا إلى باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم سيدي حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر.
1: الإثمد حجر معروف يدق ثم يكتحل به، ومنافعه كثيرة، منافعه معروفة، نفعه مشهور الإثمد.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. This chapter, inshallah, that we will talk about now pertains to the use of kuhul, how the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to use the kuhul and what type of kuhul. It was narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, apply al-ithmid. Al-ithmid is a type of rock that is well known. It is ground and then it is used on one's eye.
1: منافعه كثيرة.
3: It has many benefits.
1: وأجوده الأسود الذي فيه شيء من الحمرة.
3: The best type of ithmid is the black type that has some redness in it.
2: فإنه يجلو البصر.
1: يجلو البصر يعني يجعل البصر يرى الأشياء بوضوح، وذلك بدفع المواد الرديئة المنحدرة في العين.
3: The Prophet صلى الله عليه وسلم said, applying al-ithmid in one's eye sharpens one's eyesight, and it does so by protecting the eye from the bad substances that come in the eye, would enter the eye.
2: وينبت الشعر.
1: أي ينبت الأهداب، الشعر الأجفان.
3: Also, among its benefits is that it makes the eyelashes longer.
1: وهذا أمر معروف عن الإثمد، مشهور.
3: And this is something well known about الإثمد. It's very famous.
1: أعرف أناسا استعملوه فما عادوا يحتاجون إلى النظارة، إلى هذه النظارات.
3: Sheikh Samir says, I know some people that applied al-ithmid in their eyes and they no longer needed to use eyeglasses.
1: كما أعرف بعض الناس قطر الزيت بين المدة والمدة في اكتحل بالزيت بين المدة والمدة في عينه فاستغنى أيضا عن هذه النظارات.
3: Also, Sheikh Samir says, I know some people that used olive oil droplets in their eyes, and after a while they no longer needed eyeglasses.
2: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة.
1: المكحولة الإناء الذي يكون فيه الكحول، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل كل ليلة منه قبل النوم.
3: And the Prophet صلى الله عليه وسلم had a container in which this kuhul was placed in, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to use this kuhul in his eye, in each eye, three times before going to sleep every day.
2: ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
1: في كل عين ثلاث مرات يكتحل، وما ورد من أنه كان يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين ضعيف.
3: So in each eye, the Prophet صلى الله عليه وسلم used to apply the kuhul three times in each eye every night. And what was narrated in some hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used the kuhul, applied the kuhul in his right eye 3 times and in his left eye 2x every night, this is a weak hadith.
2: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام 3 في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين.
1: هذا بمعنى الذي قبله.
3: This hadith it has the same meaning as the previous hadith.
1: عندكم يوجد كسرة ينبغي أن تكون ضمة عبد الله بن الصباحي.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
1: وهذا أيضا بمعنى ما قبله.
3: Also this hadith bears the same meaning as the previous hadith.
2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
1: وهذا هذان الحديثان أيضا بمعنى ما قبلهما.
3: Also these two hadith bear the same meaning as the first hadith.
1: Let me draw your attention to something. Among the benefits of attending the session of hadith is to make a salah ala nabi every time he's mentioned. So don't miss it. Every time the name of the Prophet is mentioned or an nabi or Rasulullah is mentioned, make a salah ala nabi with a good intention. This is a lot of benefit. There is a lot of benefit from that.
2: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الباب معقود للأشياء التي كان يلبسها نبي الله عليه الصلاة والسلام.
3: This chapter pertains to the types of garments that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
2: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
1: هذه الأحاديث الثلاثة معناها واحد.
3: These three hadith that the brother just mentioned have the same meaning.
1: وهي تفيد أن أحب ثوب كان للنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه كان القميص مثل هذا.
3: And they mean that the type of garment that the Prophet sallallahu alayhi wasallam liked to wear best was al-qamis, which is similar to what Sheikh Samir is wearing.
1: لكن كمه طويل.
3: But the one that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to wear had long sleeves.
1: وذلك لأنه أستر من غيره من أنواع الألبسة.
3: And the Prophet liked it best because it covered the body better than other types of clothing.
2: حدثنا عبد الله.
1: وأغلب الناس في أيامنا في كثير من البلدان أغلب الناس ابتعدوا عن لبسه.
3: Many people nowadays in many countries have left out wearing this qamis.
2: حدثنا عبد الله.
1: ولا يكون القميص وليس القميص هو الجبة المفتوحة إنما القميص مثل هذا لا يكون مفتوحا.
3: The القميص is not the
1: is not like the coat that can be open. It's not like that. It's like this one.
2: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ
1: كان قميص النبي عليه الصلاة والسلام قصيرا لا ينزل إلى الأرض بل إلى منتصف الساق.
3: And

0: يأتي الآن.
1: And this will be mentioned in the coming hadith.
0: وورد في بعض الروايات جاء في بعض الروايات أنه كان مصنوعا من القطن.
1: And in some narrations it was mentioned that it was made out of cotton.
0: ينبغي علينا نحن المسلمين أن نتأسى بالنبي في لباسنا، أن نقتدي بنبي الله صلى الله عليه وسلم فيما نلبس.
1: As Muslims, we should take the Prophet صلى الله عليه وسلم as an example in what we wear.
0: ولا نجعل لبس القميص للعيد فقط أو للجمعة فقط.
1: And wearing al-qamis shouldn't be something that we only do on Friday or on Eid.
0: فَإِنَّ هَذَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ لُبْسِ الْإِزَارِ وَالْرِدَاءِ.
1: Wearing al-qamis, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam liked that more than wearing al-izar or wearing al-rida.
0: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الملابس التي شاعت اليوم.
1: So for sure, wearing the qamis is better than wearing the clothing that is popular today.
2: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنتي يزيد أنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
0: الرسغ بالصاد والرسغ بالسين بمعنى واحد، وهو هذا المفصل بين الكف والساعد، هذا هو الرسغ بالسين وبالصاد، كما تقول الصراط بالسين وبالصاد، وكما تقول السقر بالسين وبالصاد، وهكذا كلاهما صحيح. هذا ذكرناه قبل.
2: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
0: زهير. We mentioned this before. يعني what is in this hadith was mentioned to you. Keep going.
2: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه.
0: أتينا إلى النبي، قال جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من مزينة. مزينة قبيلة، قبيلته. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع جماعة من قبيلته لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: So in this narration it is mentioned that one of the companions said, I came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam in company of a group of people from my tribe, which is called Muzayna, to pledge allegiance to the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
2: وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق.
0: يعني قال فرأينا قميصه مطلقا. القميص مطلق معناه ليس مزرورا، إنما مفتوح الأزرار. أليس القميص يكون له جيب فتحة هنا، ويكون هذه الفتحة فيها أزرار؟ هذه الفتحة ما كانت مزرورة، إنما كانت أزرارها مطلقة من غير أن تزر.
1: He said, and I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم, and the qamis he was wearing was unbuttoned. So the qamis had at the top of the qamis by the neck, there's usually an opening, and this opening has buttons. So the Prophet's qamis sallallahu alayhi wa sallam was unbuttoned.
0: في بعض البلاد إذا لم يزر الإنسان أزرار القميص يعتبرون هذا إساءة أدب، وهذا غير صحيح، إذ لا أدب أعلى من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: In some countries, people consider that if a person wears a qamis and they leave the buttons undone, if they don't button the qamis, they might consider this as a misbehavior or something that a person shouldn't do. And this is not true, because the best manners are the manners of the Prophet sallallahu

0: alayhi wasallam. And the best behavior is the behavior of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
1: قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
2: لما رأى القميص مطلقا أراد عرف أنه يصل إلى الخاتم الذي في ظهره بسهولة فأدخل يده حتى مس الخاتم يتبرك به.
0: So this companion said, when I saw that the qamis of the Prophet sallallahu alayhi wasallam was unbuttoned, I knew that I could reach the seal of the prophethood easily. So he put his hand in the qamis of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and reached to his back and touched the seal of prophethood, seeking the blessing by doing so.
1: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى
2: خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا مرة كان مريضا فخرج إلى المسلمين متكئا على أسامة بن زيد وهو يستند إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
0: In this hadith it is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم one day was sick, so he went out to meet the Muslims and he was leaning on one of the companions called أسامة ابن زيد.
1: عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى
2: عليه ثوب قطري يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ثوبا قطريا. الثوب القطري بعضهم قال معناه ثوب فيه خطوط حمرة وأعلام علامات وبعضهم قال هذا نسبة إلى موضع في البحرين يقال له قطر. في الماضي البحرين ناحية واسعة وقطر بلدة فيها. اليوم البحرين دولة صغيرة جزيرتان صغيرتان جدا وقطر أوسع مساحة، لكن في الماضي كل تلك الناحية كان يقال لها البحرين وقطر بلدة كانت فيها. فبعضهم قال قطري يعني مخطط بالحمرة عليه أعلام له أعلام، وبعضهم قال هذا قطعة قماش منسوبة إلى قطر تصنع في قطر وهي بلدة كانت في البحرين.
0: So the companion said, and I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم and he had on a garment that is called in Arabic قطري. The scholars differed in opinion what is the meaning of this word. Some of them said this means that the garment was it had red stripes in it and some prints on it. So it has red stripes and some different prints on it. And some scholars said this garment that is called قطري in Arabic means that it is a garment made from the area called قطر, which in the past was an area of Bahrain. Today, Bahrain is a very small place, but in the past, Bahrain was a very vast place, and Qatar was a small part of Bahrain.
1: قد توشح به فصلى بهم.
2: قد توشح به معناه أدخل طرفه من تحت إبطه الأيمن وألقاه على كتفه.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam كما
2: يفعل الإنسان في الإحرام في الحج هذا معنى توشح به.
0: So the way the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was wearing this garment is that he brought the garment from beneath his right armpit and put its side up on his left shoulder, just as a person would do when making Hajj.
1: وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن
2: وهذا يفهم منه أنه يجوز للإنسان أن يصلي وهو لا يلبس أو أن يكون بين الناس وهو لا يلبس إلا ثوبا واحدا.
0: It is from this hadith, it is understood that it is permissible for a person to pray or to be between people while only wearing one piece of clothing.
1: وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك
2: فقم يحيى بن معين أحد كبار علماء الحديث جاء إلى المحدث الذي يروي هذا الحديث يريد أن يسمعهم منه فبدأ هذا المحدث فقال حدثنا فلان فقال يحيى لو كان من كتابك يا ليتك تجلب الكتاب وتقرأ منه كتابك وتقرأ منه ليس فقط من حفظك حتى يكون أثبت حتى أكون متأكدا أكثر من السند.
0: One of the great scholars of hadith named Yahya the son of Ma'in once came to one of the narrators of this hadith and he told him, I would like to hear this hadith from you. So this scholar, the narrator, began reciting this hadith from his memory. He said, so-and-so informed me, began reciting the chain of narration of this hadith. At that time, this scholar Yahya, the son of Ma'in, told him, I would like if you were to read it from your book, not only recite it for me from memory, I would like that you read from your book that you wrote this hadith in.
1: فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك.
2: قال فقام لما قال له من كتابك قام ليجلب الكتاب فأمسكه من ثوبه قال لا أولا أمله علي من حفظك أنا أخاف إذا قمت لتأتي بالكتاب أن يحصل شيء يمنعني من أن أراك بعد ذلك.
0: So when he told him, I'd like that you read it from your book, this narrator stood up to go get his book and read from his book for him. When he stood up and wanted to go, Yahya, the son of Ma'in, grabbed his clothing and he said, please first, I would like that you recite it for me from your memory. I'm afraid if that you go to get your book, we might never meet again.
1: قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه
2: فأملاه عليه ثم ذهب فأتى بكتابه فقرأه عليه.
0: So he recited the hadith for him first from memory and then he went and got his book and read the hadith from his book for him.
2: وهذا يستفاد منه شدة الحرص على طلب العلم.
0: And this shows how one should be very keen not to miss out on the knowledge.
2: خاف إذا ذهب أن يحصل شيء يمنعه من الاجتماع به بعد ذلك.
0: The scholar was afraid that if he goes to get his book, something might come up and prevent him from seeing this narrator again and hearing this hadith from him.
2: وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا حريصا على ألا يفوت من العلم شيئا.
0: Likewise, we need to be the same way, very keen that we do not miss out on any of the knowledge.
2: ولو أكل عند الظهر وكان المزاج حارا وشعر بميل إلى النوم فإنه ينبغي أن يغلب نفسه ولا يفوت الدرس إذا كان بعده.
0: Even if a person had lunch, for example, and the weather was very hot and humid and person felt a big urge to nap, a person should be keen not to miss out on any of the knowledge. And not to miss the class that is after lunch.
2: وأيضا في هذا الحديث بيان لحسن خلق المعلم وصبره على الطالب.
0: Also, this hadith shows how a person that teaches others should be very patient and should have good manners.
2: لما قال له أمله علي من كتابك لو سمعت لو أتيت بكتابك ما قال له ما تثق بي أنا كل الذين سمعوها غيرك ما أحد قال لي هذا إما أو لا ما قال طيب قام ليأتي بالكتاب لأنه عرف حسن مقصده.
0: For example, when the scholar Yahya the son of Ma'in told this narrator, I would like that you would read this hadith from your book, he didn't tell him, why don't you trust me? No one has told me this before you. Many people I've recited this hadith for them from memory. No, he went up and went, he stood up and went to get this book and to read it from the book for him, because he knew the good intention that Yahya the son of Ma'in had.
1: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة.
2: إذا استجد ثوبا يعني إذا حصل على ثوب جديد, هذا معنى إذا استجد ثوبا.
0: So in this narration it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, if he were to acquire a new garment,
2: كان يسميه باسمه يعني يمسكه بيده يقول مثلا عمامة قميص إزار على حسب الثوب ما هو.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he would acquire a new garment, he would hold it and he would name it by its name. So if it was a turban, he would say, for example, this is a turban. If it was a qamis, he would say, this is a qamis, and so on.
1: عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك.
2: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه معناه اللهم لك الحمد لأجل أنك كسوتنيه إني أحمدك على أنك كسوتنيه كما كسوتنيه أي لأجلي. هذه الكاف معناه لأجلي.
0: And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam would say, O Allah, I praise you for you have blessed me with this garment.
1: أسألك خيره وخير ما صنع له.
2: أسألك خيره معناه أسألك ما فيه من الخير. أسألك خيره.
0: And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam would make dua saying, O Allah, I ask you to bless me with the good effects of this garment.
2: وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ يعني وَالْخَيْرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي صُنِعَ لَهَا كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْإِعَانَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
0: And to bless me with the good things that this garment was made for. For example, covering the awra and to use it to worship Allah Ta'ala and the like.
1: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: أعوذ بك من شره يعني أعوذ بك مما فيه من الشر كأن يكون حراما مثلا أو نجسا.
0: And then he would say, Oh Allah, I ask you to protect me from the harm or the evil that is in this garment. Or the evil or the bad effects of this garment. For example, it being from haram or the like.
2: وشر ما فيه يعني شر ما يستعمل لأجله.
0: And he would say, Oh Allah, protect me from the bad things that this garment would be used for.
1: حدثنا هشام بن يونس الكوفي.
2: وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل على ثوب جديد أن يفعل.
0: And this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing.
2: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه ثم يتصدق بالعتيق فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل.
0: So this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing. He should say what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, and then afterwards the person should give charity the old piece of clothing that he had. So if he had an old turban and got a new turban, he should give in charity the old turban that he had. This is what the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to do.
1: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة.
2: الحبرة يعني كان أحب أي من أحبي، كان من أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ثياب في الأصل كانت تصنع في اليمن مخططة بأكثر من لون، مخططة بأكثر من لون.
0: In this narration, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, among the types of clothing that he used to like best is the clothing or the cloth called al-hibara. And this is a type of clothing made, originally used to be made in al-Yaman. And it's a type of clothing that has different colored stripes.
2: سميت حبرة لأنها تكون مزينة يعني بأكثر من لون، محببة بأكثر من لون أي مزينة بأكثر من لون.
0: So it was decorated, as we said, with different colored stripes.
2: اليوم في أيامنا ما عاد يوجد هذا في أغلب البلاد، لا ترى هذا إلا في بلاد المغرب.
0: These days, in most countries, this is not known anymore. Except in some Moroccan country, in Morocco and some of the countries nearby Morocco.
2: كثيراً ما يلبسون الثياب المحببة.
0: In Morocco and the countries nearby, many times they would wear the clothing that is striped with different colors.
1: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراه حبرة.
2: أظنه حبرة، يعني سفيان قال أظن الثوب كان مخططا بالحمرة، ليس أحمر صرفا، إنما مخططا بالحمرة كما شرحنا هذا قبل، هذا شرحناه قبل.
0: So this hadith we mentioned yesterday and explained it.
1: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه.
2: وهذا مر معنا أمس.
0: Also this hadith we mentioned yesterday.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد وهو ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران.
2: عليه بردان أخضران يعني ثوبان مخططان بالأخضر، كان على النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان مخططان بالأخضر.
0: In this hadith, it is narrated that one of the companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam wearing two garments that were striped green. They had green stripes in them.
1: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمان ملاءتين كانتا بزعفران وقد نفضتا، وفي الحديث قصة طويلة.
2: هذه الصحابية تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين أي عليه ملاءتان قديمتان قد بليتا من كثرة اللبس، هذا معنى أسمال ملاءتين. والملاءة هي شبه العباءة، الثوب الذي يشبه العباءة يقال له ملاءة. عليه ملاءتان قديمتان كانتا بزعفران، في الأصل هما مطلية معمولتان بالزعفران قد نفضتا يعني بسبب قدمهما نفضتا اللون صار اللون ليس على هيئته الأصلية لكثرة مرور الزمن لطول مرور الزمن والاستعمال. نعم.
0: In this hadith, it was narrated that one of the female companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he was dressed with a old type of clothing, a clothing called mula'ah, and it had aged. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in two of this type of clothing, and these two pieces had aged. They were no longer as they used to be. They had changed color because of age. So originally they were dyed with saffron, but because of use, because of that they were worn a lot, they had changed color. So there was no longer the original color or the trace of the saffron.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم
2: وكثر عليكم بالبياض من الثياب يعني أنا أحثكم على أن تلبسوا الثياب البيض أحثكم على أن تلبسوا ما كان لونه أبيض من الثياب.
0: In this hadith, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam urged us Muslims to wear from our clothing what is white. So clothing that is white in color.
1: ليلبسها أحياؤكم.
2: الحي منكم ليلبس البياض.
0: So people who are alive, the Muslims that are alive, should wear clothing that is colored white.
1: وكفنوا فيها موتاكم.
2: واجعلوا اللون الأبيض لون الكفن.
0: Also the Muslims that pass away, they should be shrouded in white clothing.
1: فإنها من خير ثيابكم.
2: أفضل ألوان ثيابكم البياض.
0: Because the best color for your clothing is white.
2: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس غير الأبيض أيضا.
0: However, the Prophet sallallahu alayhi wasallam did on some occasions wear other than white clothing.
2: وذلك ليبين أن الأمر فيه سعة.
0: He did so to teach us that it is not mandatory to wear white.
2: وأن من لبس غير الأبيض لا بأس بذلك.
0: And that if someone did wear clothing that is not white, this is permissible.
2: ولا بأس به. ما فيه ضرر.
0: And there is no harm in doing so.
2: ولا مكروه.
0: And it is not even makruh.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب.
2: لكن الأحسن لبس البياض.
0: But to dress in white clothing is better.
2: سيدنا عمر كان يحب لأهل العلم لبس البياض.
0: سيدنا عمر رضي الله عنه, he used to like for people of knowledge to wear, to dress in white.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمورة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
2: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أطهر أي لأن اللون الأبيض يظهر النجاسة بوضوح إذا كان عليها وسخ عليه وسخ أو نجاسة فتنظف. وأطيب لأنها أبعد عن الكبر والخيلاء. الذي يلبس الثوب الأبيض هذا لا يدعوه إلى التكبر, ليس مثل الذي يلبس الثوب المزين الغالي الذي عليه نقوش ونحو ذلك. فالثوب الأبيض لبسه أبعد عن الكبر والخيلاء, لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأطيب.
0: The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, as narrated in this hadith, dress in white clothing and do so because it is purer and it is better. It is more pure to dress in white clothing because when your clothes are white, then if any dirt comes on your clothing, it shows right away and the person could clean it. However, if the clothing is not white, sometimes dirt wouldn't show. So the clothes might get dirty and the dirt might not show on the clothes. Some najasa might come on your clothing without a person paying attention. So the Prophet ﷺ urged us to dress in white and said, this is more pure and it is better. And he urged us also to shroud our the Muslims that pass away in white clothing also.
1: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبر أنه قال أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
2: عليه مرط، المرط الكساء المربع الذي لا يكون كبيرا ويكون من صوف عادة. عليه مرط أسود، يعني هذا لباس ليس من أفضل الثياب، إنما يلبسه الأعراب وأهل الفقر.
0: So in this hadith it is narrated that As-Sayyida Aisha said the Prophet sallallahu alayhi wasallam went out of the house before noon, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in a type of clothing called mirt in Arabic. This is a type of clothing that is kind of squarish, and it is it's not usually for wealthy people. It is for poor people or Bedouins and the like. And this mirt that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in, it was made from the hair of goats and the like that was black.
1: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
2: لبس جبة رومية أي جبة شامية، وإنما عبروا في هذه الرواية بالرومية لأن بلاد الشام في ذلك الوقت كانت تحت حكم الروم. لبس جبة شامية يعني مصنوعة في بلاد الشام ضيقة الكمين. الجبة هي الثوب الذي يكون من طبقتين، له ظهارة وله بطانة، وكثيرا ما يكون محشوا بالقطن ونحوه، يلبس عند البرد. هذا الجبة يكون من طبقتين ضيقة الكمين، يعني كانت هذه الجبة كمها شديد الضيق.
0: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam once wore a jubbah that had tight sleeves. Now al-jubbah is a type of clothing that usually has two layers, an outside layer and an inside layer. And between these two layers, many times it would be stuffed with fur or the like. So it would be worn in cold weather and the like. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam once wore a jubba that was made in the area of Asham, Syria, and the countries surrounding it, close by, and it had tight sleeves.
2: كانت ضيقة إلى حد أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ما استطاع أن يرفع الكم.
0: So it was tight. The sleeves were tight to an extent that the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to make wudu, so he wanted to lift the sleeves up and he couldn't.
2: فأخرج يده من إلى الداخل ومن تحت الجبة أخرج يده حتى توضأ.
0: So what the Prophet sallallahu alayhi wasallam did was he pulled his arm out of the jubba and he washed it from underneath.
2: وهذا يبين لكم إلى أي حد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلقي بالا لأمور لا يهتم بأمور الدنيا.
0: And this shows to what extent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this shows to what extent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not take care of worldly matters. They did not mean a lot to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
2: نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم.
3: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبحت

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
7: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
6: Mention 2MFM on your next visit
7: to unlock instant discounts.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
10: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: A2M FM sponsor. Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أكرم الأكرمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وقنا شر ما نتخوف، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وفرج كروبنا وأزل همومنا، واشرح صدورنا، وارزقنا رزقا طيبا حلالا، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب حرم أجسادنا على النار، واجعلنا من عبادك الأخيار، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. يحكى أن امرأة كانت تعيش معها أم زوجها، وكان بينهما كراهة وعداوة شديدة، فأرادت هذه المرأة أن تقتل أم زوجها، أرادت أن تتخلص منها، فذهبت إلى أحد العطارين وطلبت منه سما يقتل بعد مدة من أخذه. وبعد إلحاح شديد من العطار لمعرفة السبب، سردت له قصتها مع أم زوجها. ففكر العطار قليلا ثم أعطاها زجاجة وقال لها: ضعي لها كل يوم نقطة في كوب من الماء صباحا لمدة 20 يوما، ولكن طلب منها أن تعاملها في هذه المدة معاملة حسنة، وأن تعطف عليها حتى تتقبل منها الماء، وحين يرى الناس أنها كانت تحسن إليها فلا يشك أحد بها، لأنهم سيرون منها إحسانا. فصارت هذه المرأة تضع لأم زوجها كل يوم نقطة في كوب الماء، وصارت تعاملها بلطف، وتطبخ لها وتغسل ثيابها وتأتي لها بالطعام. فأحست هذه المرأة العجوز بحنان زوجة ابنها عليها، فماذا فعلت؟ بادلتها بالأحسن. تعجبت من ذلك لما رأت من حسن معاملتها بعد الفظاظة، فقابلتها بنفس المعاملة بل وزادت في الإحسان إليها، وصارت هذه أم الزوج صارت تساعدها في عمل البيت، وتخاف عليها وتعطف عليها. ومع مرور الأيام انقلب حال الزوجة، تحرك قلبها بالخير نحو أم زوجها بعد أن رأت منها تلك المعاملة الحسنة. فماذا حصل؟ لم تعد تريد لها الأذى والموت، ولكن حصل هذا بعد أن كادت 20 يوما أن تنقضي، فدب الذعر في قلبها، فأخذت كل مالها وذهبها وانطلقت مباشرة إلى ذلك العطار. وصلت إليه والدموع تنسكب من عينيها، فأعطته كل ما معها من مال وذهب، وأخبرته بما حصل، وطلبت منه دواء مضادا للسم. فنظر إليها العطار مبتسما وقال: خذي مالك، فإنني لم أعطك سما، وإنما أعطيتك ماء في زجاجة، أعطيتك علاجا نافعا للحقد والغل الذي كان في قلبك.
وهو الإحسان ومقابلة السيئة بالحسنة، فعودي لها فهي بخير. أعاد لها المال الذي أخذه منها سابقا، وبعدها بكت وتابت إلى الله وشكرت ذلك العطار الذكي على ما فعل. اكتشفت أن المعاملة الحسنة هي الدواء وهي العلاج. اكتشفت أن الإنسان إذا لم يقابل السيئة بالسيئة فإنه يؤثر في الناس الذين حوله فيعاملونه بإحسان. وهكذا ينبغي علينا أن ننظر في تعاملنا مع الآخرين ومع من نجد منهم أذية في بعض الأوقات. أحيانا قد لا ننتبه إلى أسلوب حديثنا وتعاملنا مع الآخرين، فيؤدي ذلك إلى مقابلة سيئة من الطرف الآخر، بينما لو أن الواحد أحسن إلى الآخرين وعاملهم بإحسان وطيب ورقة وحنان وعطف وإحسان، فإنه في الغالب، لا أقول في كل الأحوال وإنما أقول في الغالب، يكسب ود الآخرين، فبالتالي الذي في الطرف المقابل سيعامل بإحسان، يقابل الإحسان بالإحسان أغلب الناس في أغلب الأحيان. اللين هو الذي ينفع. حسن المعاملة هي التي توصل إلى أن يعاملك الناس بإحسان. الصبر على من أذانا، أن لا نقابل الإساءة بالإساءة كما علمنا ديننا الحنيف، وهذا ليس ضعفا أبدا. بعض الناس قد يعتبر أنك إذا قابلت الإساءة بالإحسان معناه أنك ضعيف وأنك رضيت بالذل والهوان والإساءة، بينما من كان على الأخلاق الحسنة فإنه يقابل الإساءة بالإحسان. وإذا تذكر الواحد منا أن المرء يؤجر على ذلك فإنه يقوى على أن يفعل ذلك، لكن من استسلم لوساوس الشيطان فإنه سيقابل الناس بالإساءة. وإذا أساء إليه شخص أساء إليه أضعافا مضاعفة. لماذا؟ لأنه يريد أن ينتصر لنفسه وأن يرى أنه هو الأقوى وأنه لا يغلب. لكن نكتشف أن طيب المعاملة والأخلاق الحسنة هي التي تؤثر في الآخرين، وهي التي تكون سببا في توبة الآخرين. أحيانا وإن رأينا إساءة وإن رأينا فظاظة في التعامل من غيرنا، قد نغير بتعاملنا الحسن فنكون عونا لهم لا عليهم، كما حصل مع علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين رضي الله عنه من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل فاتهمه اتهاما باطلا، كذب وقال عنه شيئا لم يبتر منه لم يحصل منه. في الغالب أغلب الناس اليوم لو أنه سمع إنسانا يتهمه اتهاما باطلا فإنه يقابله بالسب والضرب، يغتاظ، كيف اتهمني بهذه الاتهامات الخطيرة والباطلة، أنا لا أسكت عن حقي، فأرد له الصاع صاعين. ماذا فعل؟ تركه، ما رد عليه ولا بكلمة. قد يرى بعض الناس أن هذا ضعف في الشخصية مثلا، لكن اسمعوا ماذا فعل. تركه، ثم لما انصرف ذلك الرجل في الليل ذهب إلى بيته فدق عليه الباب. ماذا قال له؟ ما سبه ولا شتمه ولا ضربه، قال له إن صدقت، وهو يعرف نفسه أنه بريء من هذه الاتهامات الباطلة،
قال له: إن صدقت، أي فيما نسبت إلي، فيما ادعيت، فيما قلت عني، إن صدقت سامحني الله، وإن كذبت، ما قال له الله يلعنك ويسبه، قال: وإن كذبت سامحك الله. تعجب ذلك الرجل، صدم من ردة فعله، لأن الإنسان يتوقع عادة من إساءته للآخرين أن يرد الذي أسيء إليه بالإساءة عادة. هذا نراه في تعاملنا مع الناس، يعني بالسيارة مثلا تشوف بعض التصرفات مثلا كذا، إذا بتفتح الشباك وتعلي صوتك وبتسب، شو بده يصير؟ الطرف الثاني بده يقعد يعلي صوته ويسب ويكسر عليك بالسيارة وينزل ويتضارب. ما هذا اللي بنشوفه، إذا واحد سب على واحد الثاني بده يقابله بده ينتصر لنفسه. أما لو قابلته بالإحسان أو بادرت بالإحسان، هلا هو شايف إنه أنت الغلطان وأنت شايف إنه هو الغلطان، هو شايف إنه أنت اللي كسرت عليه وأنت شايف هو اللي ما أعطى أولوية، وهتخلصها بعدين، وبصير في جدال ونقاش وسب وشتم وضرب أحيانا. لكن لو أنت مثل ما بقولوا كبرت راسك وكنت أنت الأحسن، لو ابتسمت بس ابتسامة ما بتأثر عليك بشيء، بغض النظر طب ما هو اللي كسر، طب ما هو اللي تجاوز عني، طب ما هو اللي ما أعطاني الأولوية. بكل الأحوال لو ابتسمت ابتسامة بدون لا شتم ولا سب، فقط ابتسامة. يعني أنا إذا بدي أسأل سؤال مثلا، قديش بتحطوا نسبة بالمية إنه حينطفئ كل الغضب اللي في قلب ذلك الإنسان بس ابتسامة؟ شو حيصير؟ بالغالب حيبتسم لك ويشعر بخجل ويكمل بطريقه، لا رح يسب ولا رح يبهدل ولا رح يصيح ولا رح يكسر عليك ويفتح باب السيارة وينزل بده يتضارب معك. يمكن بتحط نسبة 99% انه واحد بغض النظر عن الموقف اللي صار، ابتسمت، حطيت ايدك على صدرك مثلا او حطيت ايدك على راسك، امتصيت غضبه. حتى لو هو شاف غلطان بشوف انه خلص، يعني زلمي طلع محترم ابتسم، ويعني فبيبتسم وبيكمل بطريقه. قد يخجل منك، قد يخجل منك فقط بسبب تصرف، بسبب ابتسامة واحدة فقط انتهى الخلاف. وهذا مع انسان انت ما بتعرفه. شوفوا كيف لو تكون تعاملاتنا مع أصدقائنا، مع زملائنا في العمل، مع أهل بيتنا، كل واحد فينا بيقدر إنه يمتص غضب الشخص اللي قباله بتصرف حكيم. مرات إحنا منكون في أشخاص نكرههم مش طايقينهم، فبالتالي بسبب عدم الاستلطاف لهؤلاء الأشخاص، عدم محبتنا لهؤلاء الأشخاص، بيكون تعاملنا فظ من دون ما نشعر. فهو شو شايف مني؟ لو أنا بالأصل إنسان طيب وأخلاقي مش سيئة، لكن مع هذا الإنسان اللي أنا مش طايقه بس معاه بتلاقي تصرفي مختلف تماما عن تصرفي مع الآخرين، فهو شو حيشوفني؟ حيشوفني إنسان فظ. لو غيرت نظرتي وأحسنت إليه حتى لو كنت أنا لا أحبه، لكن طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه صاحب الخلق العظيم له أجر عظيم عند الله. إذا فعلت ذلك لله، ودائما لما أنت تنوي لله تقوى على أداء العمل، النتيجة شو؟ حيصير يحبك، وممكن تصيروا أصدقاء وصداقة متينة كمان، مثل ما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما.
ما تبالغ. في ناس ببالغ بالكراهية، بيصير عنده في إفراط، إذا خاصم فجر، في مبالغة. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وبتلاحظوا أنه في كثير من الصداقات المتينة بين الناس بقول لك كان أساسها مشكلة بطوشة مثلا بين اثنين، مرات بيكون في صار خلاف كبير جدا، وبعد هذا الخلاف صاروا أصدقاء. فتماما هي هيك، أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. بنكتشف أنه الخلل في تعاملنا، في ردة فعلنا، المبالغ فيها بسبب ما نشعر في قلوبنا تجاه الأشخاص الآخرين. فهذه المرأة فقط غيرت أسلوب تعاملها، غيرت تعامل. هي كانت عم تشوف أنه حماتها مش طيقتها، تعاملها فظ، وهي طلعت كل الموضوع مجاكرة بمجاكرة. مجرد ما أحسنت لإلها ما كان من الحماي إلا إنها قابلتها بالإحسان. أصدم الآخرين مش بسوء أخلاق، أصدم الآخرين بحسن أخلاقك، أصدمهم بأخلاقك الطيبة، ولا تأبه ولا تلتفت لا وساوس الشيطان إنه بكرة بيستضعفوك، بيستوطوا حيطك، مبين إنك خايف منهم عشان هيك تعاملت بإحسان. إنوي دائما لله واطلب الأجر من الله، لأن صاحب الخلق الحسن ثوابه عند الله عظيم. فالواحد يحسن إلى الآخرين ولا يقابل الإساءة بالإساءة لله تعالى. إذا كان تصرفك لله تعالى فأنت ما تحزن ولا تقول لا أنا بدي أنتصر لنفسي، أطلب الأجر والثواب خير لك، والله الأجر والثواب أفضل أفضل أفضل. قد نحتاج حسنة يوم القيامة، قد تكون هاي الحسنة أو هاي الحسنات اللي سويتها بعدم مقابلة الإساءة بالإساءة هو السبب إنك تدخل الجنة. فبالتالي اعمل خير وكثر، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. ما تفكر بعقلية إنه أنا اللي بدعت على طرفي بدمره، أنا بدي أنتصر لنفسي، أنا أنا أنا أنا أنا أنا. ما تفكروا بهاي العقلية. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأرشدنا إلى أمر مهم وبين لنا أمرا في غاية الأهمية، فقال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة كل هين لين سهل قريب. كون هين لين وسهل قريب، ما تكون صعب. في ناس قد حدا يكون غلط معاهم واستخطى حاله وتراجع وندم، ندم ندم، مين منا مش خطا؟ احنا بنغلط، احنا بشر. لكن بمجرد ما الشخص اللي في المقابل اعتذر واعترف بغلطه، ما بدي اقابل الا بالمسامحه فورا، بفتح صفحه جديده واصفح عن اخي الذي أساء إلي وكأنه لم يفعل. في ناس قلوبها بيضة ترى، في ناس بمجرد الاعتذار نسي لك التصرف السيء اللي سويته ولا بذكرك فيه، ومع الزمن أصلا بنسى، هو حقيقة قد ينسى، بقولك بصراحة ما بتذكر شو كان سير في مشاكل، احنا الحمد لله هلا سمن على عسل. وفي ناس قلوبها عجيبة ما بينسوا، بيكون الموضوع اندثر واعتذرت وانتهى الموضوع وما تكرر وإله زمان والحياة وردية والعلاقة ممتازة، لكن بيظلوا شايل لك ياها في قلبه، ما محاها، مسجلها وبيستخدمها كمان إذا صار في أي موقف
موقف ما له علاقة بالموقف الأول، يعني شيء ثاني تماما. أي موقف بيصير فورا بنبش الدفاتر القديمة، بقول لك شو انت فعملت هيك وهيك وهيك، وكأنك فعلت ذلك الفعل الآن. فبتكتشف انه في بعض الناس عندها حقد، في ناس حقودة وما بيسامح، وفي ناس قد يقابل الشخص الذي اعتذر بعدم المسامحة ويقول له مش مسامحك لا دنيا ولا آخرة. ليه؟ تذكر هذا الحديث، بس تذكر هذا الحديث. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة أي هذه صفتهم الأصل في الدنيا، هكذا كانوا، كل هين لين سهل قريب. كون هين لين، الإنسان المسامح واللي بيمشي واللي ما بيحمل بقلبه واللي ما بيقابل الإساءة بالإساءة، هاي مواصفات أهل الجنة، هذه مواصفات أهل الجنة. بيستاهل الموضوع أنه إحنا نعمل بالعمل اللي وصلنا للجنة، نعمل بهاي الأخلاق الحميدة والعظيمة. والموضوع في غاية البساطة، لكن مرات إحنا من صعب الأمور، وإحنا اللي منكبر الأمور، وإحنا اللي بسبب قساوة في القلب نرى أن هذا الأمر ليس له حل، فنكتشف أن الحل بسيط جدا. شوفوا العطار أعطاها بس عملها كل هالتركيبة هاي بس عشان يفرجيها إنه العلة مش بأم زوجك، العلة بتعاملك. أنا لو قمت هلا لواحد، أي واحد سبيته وضربته بده يسبني ويضربني، باجي بتفاجأ إنه الإنسان قبيح هذا سبني وضرب. طب أنت اللي سبيته وضربته، شو بتتوقع منه؟ بينما لو نفس الشخص إجيت قلت له صباح الخير، يسعد لي هالصباح، طمني عنك، شو أخبارك، حيبتسم لي ويقول لي الحمد لله. لو دعيت له دعوة، لو دعوت له بيقول لي الله يبارك فيك، والله إنك إنسان محترم والله يجزيك الخير. تصرفك بينبنى عليه يا أما إحسان الناس لإلك يا أما إساءة الناس لإلك. شو بتتوقع؟ ما بدنا نروح للحالات الشاذة، بالعادة إذا أحسنت إلى الآخرين أحسن إليك الآخرون، إذا أسأت إليهم أساءوا إليك، إذا قابلتهم بالإحسان قابلوك بالإحسان، إذا قابلتهم بالإساءة قابلوك بالإساءة، إذا احترمتهم يحترمونك، وإذا قدرتهم يقدرونك. هي هيك بالغالب، هيك المعادلة، هيك بصير. فإحنا مرات إحنا ما بننتبه على تصرفاتنا مع الآخرين، فيؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة سوءا. فقد مرات المفتاح بيكون بس معاملة، نكتشف هاي المعاملة هي اللي بتكشف لنا حال هذا الإنسان. قد نكون إحنا مش طايقين واحد، نكتشف بحسن المعاملة إنه بالعكس أنا مستغرب ليش ما كنت مستلطف وطلع إنسان راقي ورائع. فالتعامل، كيف تتعامل مع الآخرين، كيف راح تشوف صور الآخرين. مرات إحنا ما منشوف صور الآخرين لأنه إحنا ما عطينا مجال إنه نشوف الجانب الحسن منهم. فطريقة اللي بيحكي فيها بعض الناس إنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وأنا بدي أستبق وتغدى فيه قبل ما يتعشى فيك، فأنا بدي أطبعه، بدي أعامله بالمعاملة اللي أخليه يعمل لي حساب، الشيطان عم بضحك عليك، لأنه حسن الخلق ما بيقلل من قيمتك. أنت اللي عم تعطي لنفسك يعني صورة بشعة. في القصة اللي هي لما رجل شاف أفعى عم تحترق، ثعبان قاعد بينحرق وقع بالنار، فراح يطلع هالثعبان من النار، وهو عم بيساعد هالثعبان بده يطلعه من النار، راح الثعبان لدغه. إيه يعني هو عم بيساعده
وهذاك عم ما قابل الإحسان بالإحسان. فردة الفعل إنه ترك الأفعال فسقطت مرة أخرى في النار. إيش بدي يمسكها ويموت يعني؟ فبعد ذلك صار يدور على عصاي، دور على عصاي وصار يمد العصاي عشان يرفع الثعبان من النار ويحطها في مكان ما فيه نار وخلص تروح بحال سبيلها يعني. وفعلا جاب عصاي، مد لها العصاي، رفعها، حطها بمكان ثاني وأنقذ الثعبان. كان في زلمة عم بتطلع، تعجب، استغرب، تفاجأ. إجا لعند هذا الرجل قال له أمرك عجيب، يعني جيت تساعدها وراحت لدغتك الحية، فليش أنقذتها؟ لدغتك مي تركها تروح تتفحم، أنه أنا عم بساعدك وبتلدغيني، اتركها كان. فاستغرب منه ليش تنقذها يعني. فقال له هذا الرجل طبيعة الأفعى اللدغ، ولكن طبيعتي هي الإحسان والمساعدة، فما رح أغير طبعه لأجل طبعها، هي طبعها هيك. فإنت عم تطلب مني أغير طبعي لطبعها مع أنه طبعي يختلف عن طبعها. وإحنا مرات نشلح توبنا، نغير صفاتنا بس لأنه بقول لك إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. بدك عشان هاي الحياة بدها القوي، فبالتالي أنا بدي أتعامل مع الناس، إذا ما بكون هيك بكلوني بكلوني، فبالتالي أنا لا، بالعكس بدي أتعامل بقساوة وشدة مع الناس. لا لا لا لا لا أبدا، أتعامل مع الناس بطبعك، مش مع الحرامي بدك تكون حرامي ومع النصاب بدك تكون نصاب. لا، بقول لك الحياة فيها كثير، فأنا بدي أكون أنا السباق في الانتقام لا، عامل الناس بطبعك الحسن، وما تغير طبعك لأجل طباع الآخرين بحجة إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل، كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، عرفة قبل يوم العيد، وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن معنى الحج عرفة أن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة. فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه: من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه، أي من بين الأيام الفاضلة سواه. الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر، كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نعود إلى شرح حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذه الأمور الأربعة أمور عظام. أما آدم فلأنه أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي ومن النوع الجني، بما أن أنبياء الله من البشر، فآدم الذي هو أول فرد من أفراد البشر،
من أفراد هذا النوع الكريم على الله تعالى، خلق في هذا اليوم أي في يوم الجمعة، وتمام خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكس في الجنة إلا ساعة من العصر إلى الغروب، لكن تلك الساعة ورد أثر بأنها مقدار 130 عاما، لأن تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض والسماوات وخلق آدم في آخر الخلق، كل يوم منها قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، فكان مدة مكث آدم في الجنة بعد نفخ الروح فيه إلى أن نزل إلى الأرض 130 عاما، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم. وأما أن آدم عليه السلام قبض يوم الجمعة فهو أمر متفق عليه، ليس في ذلك خلاف لورود هذا النص الحديثي الصحيح. وأما أن النفخة فيه فالمراد بها النفخ في الصور أي البوق الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وفيه الصعقة، فهي الموت بالنسبة لقسم من العباد والغشية بالنسبة لبعض، لأنه يحدث من النفخة أمران: قسم من الخلق وهم الذين تدركهم النفخة وهم أحياء على وجه الأرض فيموتون في هذه النفخة، وذلك شامل للإنس والجن الذين يكونون ذلك الوقت أحياء. وأما الصعقة التي هي غشية ليست موتا، فهي لمن كان قد مات قبل ذلك من الأنبياء وغيرهم، فإنهم يصعقون أن يغشى عليهم، لا يعاد عليهم الموت مرة ثانية، لأنهم قد ماتوا. إلا أنه ورد في حق موسى احتمالان من الرسول، أحدهما أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يجوز عليه أن يغشى عليه كما أغشي على غيره عند النفخة من الذين ماتوا قبل ذلك وهم جميع الأنبياء. والاحتمال الثاني أنه لا يغشى عليه، بل يكون جوزي أي جزاه الله تعالى بإنقاذه واستثنائه من الغشة عند النفخة، لأنه صعق بالطور لما رأى الجبل اندك أي صار مستويا بالأرض يتجلى الله له، صعق موسى أي غشي عليه. ومعنى تجلى الله للجبل أن الله خلق في الجبل إدراكا وحياة ورؤية لله، فرأى ربه، والله تعالى خلق فيه الرؤية، لكنه اندك من شدة خشيته من الله تعالى. وهذه الجمادات الله تبارك وتعالى يخلق في بعضها في بعض الأوقات إدراكا وحياة، ثم تعود إلى حالتها، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

M2MFM Muslim Community Radio. من استوديو الأخبار في الإذاعة الإسلامية أوجه لكم تحية وأقدم هذا الموجز عبر أثير 2MFM.

تواصل التطورات في الشرق الأوسط إلقاء ظلالها على أسعار الوقود في أستراليا في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان رسوم على السفن العابرة

لمضيق هرمز مع اقتراب انتهاء تخفيض ضريبة الوقود الحكومية. وقال خبراء إن أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط العالمية قد ينعكس على أسعار البنزين، لكنهم أشاروا إلى أن التأثير الفعلي لمقترح ترامب لا يزال غير واضح. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة الأسترالية احتمال تمديد تخفيض ضريبة الوقود المقرر انتهاؤه في 2 أغسطس آب. ورغم التقلبات، أكدت السلطات أن مخزونات الوقود في أستراليا ارتفعت مقارنة ببداية الأزمة، فيما يرى اقتصاديون أن استمرار التوتر في المنطقة سيبقى العامل الأبرز في تحديد اتجاه أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة. دعا مؤتمر الغابات في تسمانيا فورست كونغرس إلى وقف قطع الأشجار في الغابات القديمة ضمن رؤية وقع عليها ممثلون عن السكان الأصليين وقطاع الأخشاب وجماعات بيئية وغيرهم. وتضمنت الرؤية دعم إدارة مسؤولة للغابات المحلية مع الحفاظ على قيمها البيئية والثقافية والاقتصادية، إلا أن 4 منظمات بيئية اعتبرت أن المبادرة غير كافية وطالبت بحماية جميع الغابات الطبيعية لا الغابات التي تعتبر بكرا فقط. من جانبها قالت حكومة تازمانيا إنها ستدرس مقترحات المؤتمر مجددة دعمها لقطاع الغابات في الولاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة عملياتها داخل إيران، فيما أكدت طهران استهداف قواعد ومصالح أمريكية في عدة دول بالمنطقة ملوحة برد أوسع إذا استمرت الهجمات. وانعكس هذا التصعيد مباشرة على حركة الملاحة، إذ تراجع عدد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز إلى 13 سفينة فقط، في وقت رفعت فيه الهند مستوى التأهب الأمني ودعت أصحاب السفن إلى تجنب تشغيل بحارة هنود على السفن العابرة للمضيق. وبحسب تقارير، طلبت طهران من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية. وفي الغضون، دعت باكستان جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس واستئناف الحوار، فيما أدانت قطر والإمارات والكويت الهجمات الإيرانية على دول الخليج. وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر متزايدة مع تراجع مخزونات النفط. أما على المسار اللبناني، فبدأ الجيش اللبناني الانتشار في مناطق جنوبية تنفيذا للتفاهمات الأخيرة بالتزامن مع تأكيد بيروت حصر السلاح بيد الدولة ومواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة في جنوب لبنان. متابعينا الكرام، هذا الموجز انتهى الآن. أشكركم على طيب المتابعة.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.

0: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام، اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة، استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة الخاصة عبر أثير إذاعتكم، حيث نسلط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي قضية العنف الأسري، تلك الظاهرة التي تترك آثارا عميقة على الأفراد والعائلات والمجتمع بأسره. واليوم يسعدنا أن نستضيف السيدة ياسمين، قائدة قسم برامج التوعية تيم ليدا Settlement Programs، وهي تعمل على دعم وتمكين المتأثرين بالعنف الأسري والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والتفاهم. بداية ياسمين، منرحب فيك معنا بهاللقاء وبيسعدنا وجودك.
1: أهلا وسهلا وميرسي جدا على الاستضافة.
0: يا أهلا وسهلا فيكي ياسمين. تقدري تعرفي المستمعين أكثر عن نفسك وعن طبيعة عملك كتيم ليدا ساتلمنت بروجرام؟
1: أوكي، سو أنا بشتغل في منظمة مترو أسيست. المنظمة دي بنتعامل أي مانج ساتلمنت بروجرام، وهو برنامج للناس اللي لسه جايين أستراليا جديد، الريفوجيز والمايغرنتس، وبنقدم خدمات كتير جدا، خدمات وان اون وان، يعني كل واحد محتاج مساعدة بنشتغل معاهم كيس باي كيس، وكمان في خدمات اللي هي ممكن تكون مثلا workshops, events، وعندنا في البروغرام بتاعنا specialized services، يعني برامج متخصصة. واحد منهم الشباب وواحد منهم employment، فرص العمل. عندنا كمان العنف الأسري، وعندنا برنامج تاني للcommunity leaders. البروغرام بنعملهم training وبنbuild their capacity عشان يقدروا لو في أي مشاكل في الكوميونيتيز بتاعهم يقدروا يرسبوند للمشاكل دي.
0: نعم، هل تقدري أنه تخبرينا عن نوع الخدمات اللي بتقدموها للأشخاص المتأثرين بالعنف الأسري أو المحتاجين للدعم؟
1: طيب، إحنا عامة بنشتغل مع الناس اللي لسه جايين جديد، أو المجتمعات اللي well established بس cold communities اللي من culture مختلفة. فالخدمات اللي بنقدمها ممكن أصنفها على 4. أول حاجة اللي هو case work أو case management، بنشتغل معاهم لما يحصل عنف أو حتى قبل ما يحصل عنف. مرات بيبقى حد يتعرض للعنف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجي لنا فنبتدي بقى conversations نحاول نشرح له. ممكن لما بيبلغ عن العنف فبيحتاج مساعدات في الهاوزينج، يحتاج مساعدات في financial assistance، يحتاج مساعدات إنه يبني حياة جديدة. So كل case management ده احنا بنشتغل عليه، وكمان بنعمل safety planning. So حد say for example حد ناوي يسيب علاقة فيها عنف، فبيبقى خايف، ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، فبنعمل planning معاه ازاي leave abusive relationship، وبنمشي خطوة خطوة، بنعملهم safety plan وبنحذرهم من حاجات بسيطة. حد example بسيط، يعني مثلا بنقول له دايما يبقى عنده شنطة محضر فيها الورق بتاعه، محضر فيها مثلا vaccination بتاعت الولاد، الباسبورت، كل الورق المهم، الفيزا كارد، يبقى مثلا الأوبل كارد لو حيستعمل أوبل كارد ما يسجلهاش، مثلا ما تبقاش عشان لو متسجلة ممكن التراك الإنسان بيتحرك فين أو بيروح فين، فبنديهم السيفتي تيبس.
0: نعم، التعليمات المهمة اللي المطلوب يقوموا فيها بحال صار هالأمر.
1: بالضبط. الحاجة التانية اللي بنعملها غير الكيس مانجمنت، بنعمل حاجة اسمها primary prevention، وهي بنraise الawareness، يعني بنوعي الناس، برامج توعية حول الدوميستيك and family violence، العنف الأسري. بنفهم الناس يعني إيه عنف أسري، وإزاي يعرف إنه بيتعرض لعنف أسري، إيه أنواع العنف الأسري، إيه الخدمات الموجودة لو الإنسان بيتعرض لعنف أسري. فبنتكلم على كل الكوميونيتيز وبنعمل groups, community groups. يعني عندنا مثلا الجروب العربي، عندنا جروب البنغلاديشي، عندنا جروب تشاينيز، يعني different communities وبن talk to them عشان نعلي الوعي عندهم بالعنف الأسري. الحاجة الثالثة اللي بنشتغل عليها هي post DV، ودي حاجة احنا عملناها جديد، لان لما بنشتغل مع ضحايا العنف الأسري اكتشفنا ان كل السبورت او كل المساعدات تبقى فورية. يعني انسان بيتعرض ففي بوليس بتتدخل، في AVO في المحكمة، بعدين في financial assistance، بتبقى مرة واحدة. صعب عليهم بعد كده، لان معظم السيدات اللي بتتعرض للعنف، في منهم اللي عمره ما اشتغل، في منهم اللي ما بيكلمش انجليش، في منهم اللي مش قادرة تعول أسرة، فكل ده يعني محتاج مساعدات انه يرجع يكونترول حياته، لان حياتك تبقى تحس انها ضاعت منك.
0: نعم.
1: فده خدمة. الخدمة الرابعة هي بنشتغل in collaboration partnerships. فعملنا في ده، يعني بنشتغل مع السيرفيسز أو الخدمات التانية عشان نقدم خدمة متكاملة للفيكتيمز سيرفايفرز لحياة العنف. فعملنا حاجة اسمها love and hope hubs. هو مكان، في عندنا واحد في لاكامبا، واحد في بيروت، وبنجيب كل الخدمات التانية. يعني مثلا مترو أسيست بتقدم الوان اون وان كيس ورك أو كيس مانجمنت، سنترال لينك بيبقى موجود، سيرفيس نيو ساوث ويلز بيبقى موجود، الهاوزينج بيبقى موجود، كونسلينج بيبقى موجود، بوليس بتبقوا موجودين مرة. فالواحد لما بيجي من غير ما يضطر يروح من سيرفيس لسيرفيس، بيجي الهب. طبعا احنا مش بنعرف على الهب وبنقولش انه عنف أسري، عشان كده مسمينه لاف اند هوب. فالناس بتيجي فتقدر تلاقي كل الخدمات في مكان واحد من غير ما تضطر تمشي من مكان لمكان.
0: موجودين كلهم بنفس المكان،
1: كلهم
0: أي شخص بيحتاجه لإله هو موجود،
1: كلهم نفس المكان.
0: نعم، يعني حسب ما فهمت منك ياسمين أنه مش بس للجالية العربية هالمساعدات،
1: لا، لكل الجاليات،
0: كل اللي عنده يعني عنف أو عنده شيء بده مساعدة أنتم مجهزين لهم إياها.
1: كل
0: نعم. الجاليات. ومن خلال خبرتك ياسمين، شو هي العلاقات التحذيرية المبكرة اللي قد تشير إنه العلاقة متوترة أو غير صحية؟
1: طيب، هو إحنا بنتكلم على الإنسان اللي بيتعرض ولا بنتكلم على اللي حواليه؟ لأن دول حاجتين.
0: لا، هو اللي متعرض.
1: اللي متعرض للعنف. سؤال صعب كتير، لأن الواحد لما بيكون في علاقة والعلاقة بتبقى أبيوزيف، يعني فيها علاقة فيها عنف، وسبشلي حكلم على السيدات، لأن السيدات هم اللي بيتعرضوا. فالمشكلة أنه هي ما بتقدرش تعرف إن هل ده عنف أو مش عنف. إحنا وسبشلي حكلم على الجالية العربية، طريقة التنشئة أو التربية أنه الست بتبقى obedient، يعني submissive، بتبقى خاضعة للزوج شوية. فهي ما بتعرفش فين الحدود، فين الليميتس. اللي بيحصل مرات إن هي بنبقى بنسميها circle of violence، كأنها دائرة عنف، ودائرة العنف دي فيها phases، مراحل. فالعنف عادة بيبتدي بمرحلة اللي هي البيلد اب، حاجات صغيرة بتحصل. يعني هجيب مثلا حدي examples بسيطة جدا، العشاء مثلا مش حلو فحصلت نوبة غضب، okay. الولادة اتأخروا، بتسألوا انت رحت فين، انت جيت منين، فبيبتدي الموقف يتزاد، it's a build up. يعني فده اللي بيحصل،
0: يتراكم مثل
1: في تراكمات لده. فهي بتبقاش واعية ان ده هيوصل لحاجة، فبتبقى خناقة مثلا على خناقة، او هي بتسكت، او مثلا بيكلمها بطريقة وحشة جدا، فهي مش عارفة تقول. بعد كده بيحصل لحظة الانفجار اللي بيحصل فيها العنف actually. فالعنف مثلا ممكن يكون physical، سواء زقها، ضربها، أي شكل من أشكال العنف. بعد كده دايما بيحصل حاجة بنسميها الهانيمون فايز، يعني التصالح، بيرجع يقولها معلش أنا آسف، وأنا عندي ضغط في الشغل، أنا مش عارف أنا تصرفت كده إزاي، أنت اللي خليتيني. دايما بيبقى في بليمينج، لوم للطرف الآخر.
0: لا هي
1: بالضبط، فيقولها أنت شفتي أنت بتعصبيني إزاي، شفتي أنت بتخليني أتصرف إزاي. فهي دايما بتاخد البليم على نفسها، اللوم على نفسها، وتبتدي تلاقي له أعذار. لا أصلي أنا تصرفت غلط، لا أصلي أنا يعني هو كان يومه صعب، وأنا لا أصلي هو بيتعب جدا في الشغل،
0: بتبرر له،
1: بتبرر له إيه هو بيعمل إيه، ويرجعوا تاني، وتبقى هي للأسف زي الهامستر، بتبقى يعني في دايرة مقفولة عنها
0: أو دوامة مثل دوامة
1: دوامة بالضبط ما بتعرفش تطلع منها بتعرفش تكسرها وبعدين تبتدي تلوم نفسها. يعني في مثلا حتى examples بسيطة في سيدات كتير بيقولي مثلا بتقولك أصلا أنا اتخنت أو وزني زاد لما خلفت، أصلا أنا مرات بتعصب، أصلا هو بيشتغل كتير، أصلا عنده ضغط في الشغل. كل دي مبررات بتبرر العنف للطرف التاني. بس إحنا كبني أدمين مش كسيدات حتى نحط حدود للإنسان، ما نخليش الإنسان الآخر ينتهك الحدود بتوعنا. يعني لما حد بيقلل من الشخص، الأساس إن أنا لما بدخل في علاقة العلاقة دي لازم تقويني. إحنا اتنين، العلاقة هي أخذ وعطاء عشان تبقى أكيد. فيها بالانس، تبقى فيها توازن.
0: نعم.
1: فلما إنسان ما بياخدش وبيفضل يدي على طول، تمام، أو الإنسان ده لما بيلاقي نفسه في علاقة منتهك فيها، يعني حتى نفسيا مش حتى جسديا، يعني حد دايما بيقلل منك أو بيقولك شفت أنت، في مقارنات بتحصل، شفت بقيتي عاملة إزاي، شفت شكلك، شفت الستات التانية عاملين إزاي، كلام ده كله بيدمر شخصية الإنسان.
0: نعم.
1: فهي بتبقى الوعي عشان تعرف إن هي في علاقة ممكن نسميها علاقة توكسيك مسمومة. فهي متبقاش عارفة تحدد العلاقة دي علاقة صحية ولا مش صحية. فلما بيقولنا مرات كمان بتبقى، ودي حاجة عند السيدات كتير للأسف، يعني لما بتبقى بتحب فهي شايفة إنه لا هو بيحبني وبيغير عليا قوي، حتى الكنترول مثلا كويزيف كما بيبقى الإنسان متحكم قوي، فهي مش عارفة الحدود. حاجة مهمة جدا إن إحنا نوعي البنات والشباب، مش بس البنات، إن في boundaries، في حدود لينا. أنا كإنسان يبقى عندي ثقتي بنفسي، يبقى عندي حضوري، يبقى عندي كياني. أي حاجة بتنتهك ده sign، ده red flag، ده حاجة بتضر العلاقة.
0: نعم. يعني أحيانا العنف قد يكون مش بس إنه بالضرب، قد يكون أحيانا بالكلام.
1: العنف أنواع كتير جدا. يعني اللي باين وواضح هو العنف الفيزيكال، وده للأسف يعني منتشر، بس يعني سهل إن لما بتروح تبلغ بيبقى فيه evidence، ممكن تلاقي يعني evidence. نعم. فيحصل AVO ويحصل كل الحاجات دي. بس في أنواع عنف تانية مش باينة، في psychological نفسي، في اللي بالكلام، يعني حد بيحطم إنسان تمام أو بيستغله بيقوله كلام كل يوم، وده يعني لازم نفهم إنه في الآخر غاية العنف أو الإنسان اللي بيمارس غايته هو التحكم والسيطرة. فكون أنه هو بيدمر الإنسان تاني، فده في الآخر يعني هو غايته من ده إنه يسيطر على الإنسان فيقعد يدمره نفسيا. ممكن يكون عنف مالي، ممكن يكون لما أخلي الإنسان تحكم في دخله مثلا. في سيدات بتشتغل بس الدخل بيروح للراجل، أو في سيدات على السنترلينك بس بيروح للأكيبانك أكاونت بتاع الراجل. ممكن يكون عنف التكنولوجيكال، بياخد باسورد، بياخد الإيميلات. ممكن يكون اللي بيسميه كورزيف كنترول، اللي هو السيطرة على الآخر، مخليهوش يعمل أي حاجة، ممنوع يدرس، ممنوع يشتغل، ممنوع يبقى عنده فريندز، ممنوع يتصل بعيلته. كل ده هدفه السيطرة. في أنواع كتير، في ستوكين، واحد بيمشي ورا حد حتى لو هم في علاقة مش متجوزين مثلا، بس وراها وعارف كل خطواتها،
0: يتبع
1: وعارف كل
0: خطوات
1: حاجة.
0: اللي هي
1: ده نوع من أنواع العنف. في نوع جديد اكتشفته يعني بالصدفة هنا في أستراليا، هو العنف بالفيزا. تمام، انت على فيزا وانا السبونسر، فانا بتحكم لان انت
0: نعم.
1: عارفه ان انا يعني ام سبونسرينج يور فيزا، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه. وفي ناس بتروح تجيب ناس من بلدان تانية، سواء راجل سواء ست، ويتحكموا في الفيزا. انا جبت لك فيزا فانت لازم تدفع لي فلوس.
0: نعم.
1: او انا جبت لك فيزا فانت لازم تعمل اللي انا بقوله، او انا تهديد، انا حلغي الفيزا بتاعك.
0: نعم.
1: ودي حصلت قبل كده مع كلاينت كانت عندنا للاسف، وكان في عنف اسري، وبعدين يعني ساعدناها وحصل طلاق. فبعد الطلاق جوزها فهمها إنها she was permanent resident، يعني عندها إقامة دائمة، فهمها إنه الإقامة بتاعتها اتلغت لأنها ما بقتش متجوزة.
0: يعني بعده عم يخوفها من
1: يس
0: بعد الطلاق.
1: بعد ما حصل كل حاجة، هو فكرته إنها ما تستفيدش مني. فمرة أنا كنت بشتغل من البيت، فهي بتكلمني على الواتساب، فأنا برد فبقولها وأنت بتكلميني على الواتساب ليه؟ يعني ما إحنا بنفس سيدني إحنا الاثنين. فقالت لي لا أنا بكلمك من لبنان، وأنا خلاص رجعت لبلدي وعايزة أقول لك شكرا على المساعدة. وأنا قلت لها أنت مش راجعة تاني؟ قالت لي لا أصل أنا إقامتي اتلغت.
0: هيك فهمها واقتنعت بهالشيء بدون ما تسأل.
1: فقلت لها على فكرة أنت إقامتك ما لا يمكن تتلغي. فبتقولي طب أنا أعمل إيه؟ قلت لها معاكي فلوس تذكرة تحجزي ترجعي؟ قالت لي يس. قلت لها احجزي تذكرتك وارجعي.
0: تقدر ترجعي.
1: يس أنا إقامة دائمة. فرجعت وفعلا ساعدنا ولقيت شغله، بس فعلا في ناس بتتحكم
0: أكيد وبيصدقوا يعني لدرجة أنه صدقته تركت البلد وراحت.
1: يس يا يا كتير كتير فيتناميز كتير بتقول لك هو قال لي أن أنا مش حينفع أخذ سيتيزنشيب فخلاص أنا يعني وإقامتي اتلغت فأنا حمشي أنا والولاد، ونفهمها لا يعني ده حاجة منفصلة تماما. وحتى من باب العلم Home Affairs Department of Immigration عندهم يونيت خاصة للديفي للعنف الأسري، فمرات بنحول عليهم يعني كيسز معينة يساعدوهم لما بيتلغي الفيزا أو بيحطوهم على بريدجينج فيزا، لأن لما يتلغي لما بيجوا على temporary فيزا مثلا 309 الفيزا ده لما بيحصل عنف أغلب الأزواج بيلغوا السبونسورشيب والسيدات ما بتبقاش عارفة.
0: نعم.
1: وبعدين ما بتتشكش الإيميل لأن هي فكرة أنه ما فيش حاجة هتحصل وهو هيز كنترولينج، فلما بيجي إيميل من الديبارتمنت ما بيوصل لهاش أصلا. فحصل كيس من ده يعني قبل كده وكنت بقولها تشيك يور، بتقول لي لا ما فيش مشكلة لغاية ما كلمنا الإيميجريشن ايجنت بتاعها وقال لها على فكرة انت جالك إيميل انت ما شفتيهوش، فوقت ما احنا عرفنا كان فاضل لنا أسبوع، فيعني لو هي ما بلغتش الديبارتمنت بأنه حصل تغيير كان مفروض تبقى ديبورتد. كان عندنا 7 أيام ان احنا نخلص ونجيب إيفيدنس ان هي حصل عنف أسري وكل ده عشان ما تلغيش الفيزا بتاعها
0: ترجع على بلدها. يعني لحقت حالها على آخر لحظة. طيب كيف بيأثر العنف الأسري عادة على الحالة النفسية والعاطفية للضحايا برأيك؟
1: بسي أنا دايما بتعامل مع العنف الأسري كأنه حالة من كان مرض نفسي، لأنه ما بتبقيش في حالتك الطبيعية. يعني لو بتلاحظي على ضحايا العنف أول حاجة دايما أنا بأخدها على 3 مراحل، الكوغنيتيف يعني التفكير، مثلا هم الحاجات البسيطة بتقولي مثلا 1+1=2 هم بياخدوا وقت يفكروا 1+1 وتقعد تفكر. فأنا بدي مثال بسيط جدا بس الكوغنيتيف هو تفكير الإنسان بيبقى معطل بيبقى خلاص يعني مش قادر تفكر.
0: هل الخوف يمكن اللي بيوديهم لهون؟
1: كل حاجة، الخوف،
0: عدم الثقة بالنفس،
1: عدم الثقة بنفس، they lose the sense of self، يعني بقاش عندك إحساس بنفسك.
0: نعم يعني بيحسوا ما عاد عندهم هن القرار إنه يتكلموا بشيء.
1: لا وكمان يعني بتحس ان هي اغلبهم بيبتدوا يقارنوا نفسهم، بيحسوا انها ما بتستحقش انها تتحب او انها تبقى سعيده. فده للاسف الحاله دي بتدمر الانسان لما الانسان يحس ان انا I don't deserve to be loved. لأن هي بتاخدها باستحقاق، يعني لان مع الشخص اللي انا اخترته ولا انا ارتبطت بيه او جوزي ما بيدينيش ده، فاذا انا ما بستحقش، بياخدها على نفسهم، بيلوموا نفسهم، بيبقى في كنتيجه طبعا بتفقد ثقتها بنفسها.
0: نعم.
1: فبتبقى يعني مدمرة تماما
0: أو مثل ما حكيتي بالأول إنه هي لأنها بتحبه فبتستسلم لشغلات كتيرة.
1: طبعا ما أغلبهم كده بتيجي تبرر له وبتيجي تقولك لا هو بيحبني، عارفة مرات بنوريهم حتى الدائرة دي بتاعت العنف بنقول لها شوفي المراحل، شوف انت هنا، وكتير مش بس السيدات من الجالية العربية، جاليات كتير جدا اتعاملت مع يوكرينيينز، بنغلاديشي، كوريين، فيتناميز، تشاينيز، كلهم نفس الحاجة.
0: نعم.
1: السيدات عامة حول العالم عندهم يعني very emotional، فبتاخدها على انه لا هو بيحبني هو بيعمل كده، لا او مثلا في مشكله تانية انا هغيره، فكتير بسمع دي لا هو هيتغير هو وعدني ولا انا هساعده انه يتغير. اولا انا يعني من خلال برنامج بتاعك انا عايزه اوجه رساله للسيده، لو سمحتوا لما بتخشي في علاقه مش دورك انك تعالجي الانسان ده، لأن إحنا كل اللي بيحصل لنا في حياتنا التروما المشاكل أو حتى تصرفاتنا هي اللي إحنا تعلمناه وإحنا صغيرين. فالراجل ده مثلا عاش في أسرة مش متكافئة أو مش سوية أو عنده مشكلة نفسية أو حصل له تروما أيا كان اللي مر بيه في حياته، مش دور الست إنها
0: تعالج.
1: إحنا we're not healers. تمام. أنت لما بتخشي في علاقة أنتوا 2 اخترتوا أنكم تمشوا مشوار مع بعض، فأنتي بتدي وبتاخدي، في أخد وعطاء،
0: أكيد.
1: دور مش معالجة. الحاجة التانية إن أنا هغير الإنسان، محدش بيغير حد.
0: نعم.
1: الإنسان بيتغير بدافع داخلي بيقول أنا عايز أتغير.
0: نعم.
1: فإحنا ما بنغيرش، فكون هو حيسعدني هو حيفرحني هو حيعمل لي أو أنا حغيره أنا حجاوز لسبب.
0: نعم. أحيانا حتى المرأة قد تقول إنه بسبب الأولاد.
1: يس، بس مش بس بسبب الأولاد، يعني للأسف إحنا في وسبشلي في الجالية العربية بتاعتنا معظمهم ما بتشتغلش مثلا، فعمرها ما كانت قادرة أنها تعول
0: يعني
1: نفسها.
0: معتمدة كليا على الرجل،
1: كليا كليا، مش بس يعني كفاينانس كمال، بس حتى مثلا في خدمات إنها تعمل مثلا فون كول تسأل على حاجة وتروح المدرسة تسأل على أولادها، هي ما بتعرفش، هي معتمدة عليه كليا.
0: نعم.
1: دي حاجة. الأولاد حاجة تانية، الضغط من الكوميونيتي، الضغط من الأسرة، الضغط من العيلة، كل الناس بتضغط على الست. أسف أنا يعني يمكن عايزين حلقة تانية، لأن احنا عندنا أقوال كتير في بلداننا العربية وبنفضل نقولها ونعيدها ونزيدها، ودايما بتحط ضغط كبير على الستات مقارنة مع الرجالة. الرجل إنسان عاقل وناضج، والاتنين دول اختاروا يمشوا مشوار مع بعض.
0: أكيد.
1: فيعني وفي expectations كتير، توقعات من المجتمع إنه الست تسامح، إنه الست تبقى عاقلة وما تخربيش بيتك، والكلام اللي احنا
0: غير هيك في
1: ده.
0: كمان مرت امرأة أمامي يعني بتقول إنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
1: الطلاق مش عيب، الطلاق حاجة يعني في
0: موجود.
1: القرآن.
0: نعم.
1: تمام.
0: مذكور.
1: وما بيحصل إن ناس اختارت تمشي مشوار مع بعض، هو يعني فده contract، يعني اتنين تعاقدوا على حاجة. التعاقد في ممكن يخلص، فخلص. فبالأحسن وللولاد كمان إنه لو خلص خلاص عشان هي تقدر تعطي. فهي لو فقد حب وفقد حنان وفقد كل حاجة من جوه، زي حتربي جيل يعني تنشئة صحيحة أو صحية وسوية.
0: نعم ياسمين، تعقيبا على هيدا الكلام كمان، إنه هيدي المرأة كبروا ولادها وربتهم وتقول أنا مش عم يقولوا عني مطلقة، ولكن قدرت تربي أولادها تربية صحيحة لدرجة بنتها لما كبرت كمان مرقت بعلاقة منا صحية أبدا، فاختارت إنه ما تكون مثل أمها. ليلى الدلة ناطرة هالفترة كلها، لا اختارت إنه من قصة من هون.
1: دي حاجة كويسة جدا. يعني أنا مش طبعا مش بشجع وأقول لازم، في الآخر إحنا بنتكلم على علاقات، في علاقات ممكن تتصلح وفي علاقات مش هتتصلح. في الآخر هو اختيارات. دايما في الشغل أنا بقول للكلاينتس احنا دورنا ان احنا نديك اوبشنز وانت تختار.
0: نعم.
1: في اخر القرار ليك، بس يكون ان انسان هي واعيه، درجه الوعي عندها اعلى، فبالعكس ده قرار صحيح جدا عشان تقدر تربي.
0: نعم.
1: جيل صحيح وتنشئه صحيحه، والاحسن انها تفضل في علاقه كويسه مع الطرف الاخر عشان الاثنين بيربوا.
0: نعم.
1: يعني في كتير مثلا بيحصل طلاق او انفصال، فالست بتنتقم او العيله بتنتقم.
0: صحيح.
1: من طرفين، فاللي في الآخر اللي بيدفع ثمن في كل ده هم الولاد.
0: الولاد. فأحيان العلاقة لما بتكون بينفصلوا عن بعضهم، يمكن الأولاد بيعيشوا بحالة نفسية جيدة وسليمة على أنه يضلوا قاعدين ببيت في عنف وعم يشوفوا هالشيء قدامهم.
1: طبعاً.
0: قد يأثر عليهم.
1: طبعا طبعا، دايما احنا بنقول يعني الانسان ده كل اللي حياتك كلها بتتعلم من من من, من الولد لما بيتولد لغايه 5 سنين، ده تنشئتك، ده افكارك، يعني طبيعتك،
0: عم يتشرب هالشيء منه.
1: من 5 ل 14 هو ده كل معرفتك وخبرتك. تخيلي مثلا طفل عايش من طفولته لغايه 14 لغايه ما يبقى ادوليسنت في حاجه مش سويه، ازاي الانسان ده هيبقى سوي في حياته؟ لا.
0: نعم.
1: يمكن طبعا.
0: نعم.
1: لا يمكن.
0: هل ممكن انه تكون احيانا المراه اذا كانت طالعه من بيت في عنف وراحت عند الزوج تفكر انه هيدا شيء عادي؟
1: اغلب الاوقات، لان الانسان لما بيشوف حاجه بيبتدي نورمالايز، بيحس انها طبيعيه. اوكي ده احنا بس حتى لما بنربي طفل، لو في مثلا امهات بتضرب فالطفل يروح المدرسه يضرب صحابه، لان فاكر ان ده الطريقه عشان اخد اللي انا عايزه. فده اللي هو اتعلمه، بالنسبه له دي حاجه طبيعيه. فاكيد اللي اتربى في جو في عنف بيحس ان ده طبيعي،
0: شيء طبيعي. نعم.
1: وبيبتدي حتى لو هو رفضه، وسبيشلي بيحصل عند الرجال اكتر من السيدات، وعارف ان ده غلط بس مش قادر لان ده اللي اتعود عليه فطبيعته كده.
0: نعم نعم، فكروا هذا الشيء صح. برايك كيف بينعكس العنف الاسري على الاسره ككل، وشو هي ابرز التحديات اللي بتواجهها العائلات المتاثره بالعنف؟
1: بس العنف طبعا بيدمر العلاقات الأسرية، يعني especially لما بيحصل قدام الأطفال. في رجال كتير بتعنف زوجاتهم قدام الولاد وبعدين بينتقل للولاد. فالأسرة دي خلاص ما بتبقاش سوية، التربية مش سوية، الأسرة مدمرة، ما فيش علاقة. فلو اليونت دي مدمرة ازاي المجتمع حيبقى؟ بيدي أمراض مجتمعية كتير جدا.
0: نعم. يعني حتى بيصيروا أحيانا الأولاد بحاجة لعلاج.
1: طبعا لأن أصعب تروما هو الشايلدهود تروما، لأنك أنت للأسف الولاد دول ما بيقدروش يعبروا عن اللي جواهم، فبيفضل جواكي، فأنت بتكبري والحاجة جوا فما طلعتش، فلما بيكبر بيبقى عنده مشاكل في التعامل، مشاكل في الثقة، مشاكل في كل حاجة، كل تعاملاته، ما عندوش social skills، ومش قادر يعبر عن اللي جواه، لأن احنا أغلبنا ما تعودناش إن احنا نعمل مثلا reflection ولا meditation ولا نقعد مع بعض نطلع اللي جوانا. احنا ما تعودناش، تعودنا على صبر، تعودنا على استحمل،
0: تحمل.
1: تعودنا نفسي نلغي فكرة الست اللي شمعة تحترق، احنا مش محتاجين حد يحترق، محتاجين خلاص اخترعوا الكهرباء والضوء.
0: نعم، علاقة سليمة 100%.
1: يعني احنا كلنا عايزين ننور.
0: نعم. طيب انا اللي بستغرب فيه ياسمين انه لما بيكون الرجل هو ببيت فيه عنف وبيبقى معنف، هل انه على طول بينقل هالعنف معه على علاقته الزوجيه لما بيتزوج، ولا بيحاول انه يصلح؟ ليش لما بيتزوج ما بيغير هالشي، بيقول انا ما بدي يكون هيك، انا بدي يكون علاقه سليمه؟
1: اوكي. الانسان اللي بيعيش في عنف ده مش بخطره، تمام، هو انسان مريض نفسيا، هو تعرض لحاجه، في تشايلدهود تروما، في مشاكل نفسيه كتير، فمش هو قرار ان انا شفت العنف وانا ضد العنف فانا هعمل علاقه مختلفه.
0: مش بارادته.
1: الناس اللي بتقدر تعمل كده هي الناس اللي دخلت في هيلينج، تعالجت نفسيا. الناس اللي بتتعالج نفسيا بتقدر تعمل كده. الناس اللي ما بتعالجتش وما عبرتش وما طلعتش اللي جواها فبتتعامل باللي هي عرفته. وعشان كده دايما بننصح البنات دايما لو دخل في علاقة بصي على العيلة. لما تبص على الأسرة كأسرة، علاقة الراجل ده بوالده بوالدته بإخواته بأهله، الأسرة نفسها، علاقة الأب والأم نفسهم هتديكي فكرة. يعني لو الأسرة فيها مشاكل وعدم ترابط، فأكيد أكيد أكيد لو الراجل ده ما دخلش في هيلينج وما طلعش اللي جواه،
0: أكيد
1: تروما، تشايلدهود تروما لسه جواه.
0: طيب ياسمين، شو هو مدى أهمية توعية الناس حول قضية العنف الأسري للحد من انتشاره، وشو هي بعض الطرق أو البرامج الفعالة لتحقيق هالشي؟
1: أوكي. التوعية حاجة مهمة جدا. مرات بنحب نخفي الحاجات وما نتكلمش عليها، بتبقى تابو أو بتبقى الإنسان مش عايز يتكلم عن اللي بيحصل في المجتمع.
0: I think
1: يعني إحنا خلاص دلوقتي لازم نتكلم لأن المشكلة بتكبر، دي حاجة. فإحنا بنعمل برامج توعية، إزاي الإنسان يختار شريك الحياة، يعني إيه اختيار شريك الحياة، إزاي إنسان يبني علاقة مع نفسه الأول قبل ما يختار شريك الحياة، كل ده يعني بتبقى groups or workshops بنعملها مع الcommunities بتوعنا. بس كمان لازم نفهم حاجة يعني مهمة جدا، إنه السبب الرئيسي في العنف الأسري واللي احنا ما بنتكلمش عليه كتير، طبعا في التنشئة وكل حاجة، بس سبب التنشئة دي أصلا هي الجندر رولز. يعني لما بنقعد نقول الراجل وده اللي المطلوب منه كراجل، والست وده اللي المطلوب منها كست، فاحنا من ساعة ما البيبي بيتولد واحنا بنبتدي ندخل في دماغه أفكار ونطلب منه حاجات يعملها لمجرد إنه الشخص ده ولد أو بنت، فده بيبني حاجات. فحدي example مثلا إن إحنا كنا عملنا دراسة مع الرجالة اللي بتعنف زوجاتهم، ده في الأستراليان كوميونيتي، يعني مش حتى عرب أو جاليات تانية، ده في الأستراليان. فالإجابات يعني اللي بتجيلنا مثلا، أنت ليه بتستعمل العنف؟ بيقولك أنا لازم أربيها، بعاقبها على حاجات ما عملتهاش، يعني ما نجحتش إنها تعمل دورها، يعني في دور وهي ما نجحتش فيه فأنا بعاقبها. أو بيقولك مثلا ده مش عنف، يعني يكون إنه هو بيسيطر، يعني لما بيبقاش في عنف جسدي هما مش شايفينه أصلا إنه ده مش عنف. ففكرة إن إحنا نروح للمدارس ونعلم الشباب، لأن صعب جدا إحنا نغير إنسان خلاص أدلت كبير وناضج، بس ممكن نتعامل مع الأجيال الناشئة، ممكن نعلمهم يعني إيه علاقة صحية، يعني إيه تبني boundaries، يعني حدود لنفسك، يعني إيه تعرف نفسك وتعرف علاقتك بنفسك، أنت عايز إيه من العلاقة دي. يعني إحنا مش بنتجوز عشان نجيب أولاد أو عشان أحبيت الشخص ده، أو فكرة إنه سندريلا والفيري تيلز، يعني خلاص لقيت البرنس تشارمينج فده هدف النهائي ودي النهاية، دي مش النهاية، الزواج هو بداية. It's a journey، يعني مشوار هنمشيه مع بعض، وإنسان مختلف تماما، بطباع مختلفة تماما، بتنشئة مختلفة تماما. فلو إنسان داخل العلاقة دي ومش عارف هو عايز إيه وفاكر إنه ممكن يغير تاني، أو عنده expectations، توقعات من التاني، وطبعا لما التوقعات دي ما بتحصلش فالإنسان بتحصل له خيبة أمل وتبتدي المشاكل من هناك.
0: نعم، مع أنه هيدي أحيان العلاقة المطلوب قبل ما تتزوج البنت، هيدا دور الأم كمان أنه توعية وتقلها أنه شو هي العلاقة بدها تكون.
1: بصي احنا عشان نبقى صراحة مع بعض، يعني للأسف أنا بقولها دايما،
0: فقدنا هالشي؟
1: مش فقدناه، بس احنا أصلا ما تربيناش بطريقة صحيحة. يعني احنا كمجتمعات يعني ما علمناش الإنسان يعرف نفسه مثلا، ما علمناش البنت تبقى قوية بنفسها. يعني في كتير كتير كتير بيحصل ان البنت بقى عايزة تعمل حاجة فالأم تقولها لما تكبري لما تتجوزي لما فالبنت يعني بني عالم أحلام ان انا هروح بيت زوجي والدنيا هتبقى حلوة وردية،
0: هيجي يخدني على حصان الأبيض.
1: بالضبط كده، بيحصل خيبة أمل فبتتجوز، بتحصل مشاكل أو سواء خيانات سواء عنف سواء اللي بيحصل، فبتبتدي تربي البنت بطريقة مختلفة وبالconcept strong independent woman. احنا لا عايزين strong independent ولا عايزين fully independent، عايزين حاجة في النص توازن. يعني بنتي يبقى لها كيانها وحياتها بس في نفس الوقت تبقى زوجة وجميلة. I think هو ده يعني أساس الأسرة السوية الصحيحة. حلو، عارفة إيه أصعب حاجة في الدنيا دي؟ لما الإنسان بيعيش من غير شخصية.
0: شخصيته ضعيفة،
1: عايز يمثل طول الوقت. تخيلي لما تبقي في علاقة مع زوج أو زوجة، سواء الراجل سواء الست، وانت مش قادر تبقى نفسك، مش قادر تعبر عن رأيك، مش قادر تقول انت حاسس بإيه، فعلى طول لابس ماسك في البيت، ده مش بيت، مش راحة، فصعب جدا. حلو ان احنا نبني شخصية الإنسان سواء بنت سواء راجل، لان انا دايما بقول هي مش البنت او الراجل، احنا في الاخر
0: بشر.
1: بشر.
0: طيب ياسمين، هل بتأثر نشأة الإنسان وتربيته بطفولته على احتمالية تأثره بالعنف الأسري لاحقا، سواء كان ضحية أو كمرتكب للعنف؟
1: طبعا التنشئة هي كل حاجة.
0: نعم،
1: العيلة هي أول socialization، يعني البروغرامينج اللي بيحصل لنا بيحصل through the parents والعيلة، بعد كده المدرسة، بعد كده الميديا. الميديا بتلعب دور كبير جدا، أفلامنا
0: كتير.
1: ومسلسلاتنا. وبعدين الreligious entities يعني الدين،
0: توعية.
1: طبعا توعية، كل ده بيلعب دور. يعني فهو ده اللي بيخلي الإنسان يتصرف إزاي أو يفهم إزاي.
0: نعم، ما نحن عطول كمان عبر الأثير نحكي بهالأمور، أنه لما بيكون الرجل والمرأة متعلمين الشرع فبيمشوا بالشرع، فإن شاء الله تعالى بتكون علاقة سليمة.
1: بصي أكيد طبعا، أكيد على أساس فهمك الصحيح للدين، لأن مرات للأسف الدين بيستغل بطريقة غلط، ممارسة ممارسات مش صحيحة especially بين الراجل والست. فحلو جدا احنا نعمل توعية، نرجع للدين الصحيح، ناخد examples مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزي كان بيتعامل مع زوجاته، ناخد أمثلة من قصص في التاريخ وقصص حلوة اللي بتبين حقيقة التعاملات. الدين جميل والحياة حلوة، إزاي بنشوفها، من أنه زاوية بنشوفها، هو ده اللي بيهم.
0: نعم، يعني حتى السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق الرسول فقالت كان خلقه القرآن.
1: صحيح، فياريت تبقى في توعية دينية.
0: نعم.
1: أو تنشئة. نعم. دينية صحيحة.
0: نعم.
1: لله
0: أكيد إن شاء الله. هل بتلعب الثقة بالنفس دور بهيدا الموضوع؟ بمعنى، هل قلة الثقة بالنفس قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعنف؟ وكيف بيأثر التعرض للعنف على ثقة الضحية نفسها؟
1: سؤال جميل جدا، يعني السؤال ده ما حدش سأله قبل كده. بصي دايما بيقولك العنف الأسري بيحصل في كل الطبقات المجتمعية، بس أنا ما شفتش في حياتي واحدة جاية تمام ضحية لعنف أسري لما تبقى empowered، يعني عارفة نفسها وقوية وواثقة من نفسها، ما شفتهاش في حياتي. اشتغلت في الموضوع ده في مصر، هنا في المغرب، في حتت كتير في العالم، وانا في دبي، وانا لما جيت أستراليا، ما فيش. لأن الإنسان، مش هقول ست أو سيدة أو راجل، الإنسان لما يعرف نفسه وبيبقى واثق في نفسه وإمباور، عارف قيمة نفسه، لا يمكن يقبل بممارسات. فحصل عنف، يس ممكن يحصل مرة، لأن أنت مش متوقع الطرف تاني حيعمل إيه، بس حيوقفه عند حده، حيعمل حاجة يعني يطلع نفسه من السيتويشن كلها. ففعلا يعني حلو جدا إن إحنا نقوي بناتنا ونعلمهم تعليم صحيح، تعرف قيمة نفسها. لأن الإنسان لما يبقى empowered عنده مش بس ثقة، عارف قيمة نفسك، أنت مين، أنت عايز إيه من الحياة دي. لكن مثلا لما بروح وأكلم الستات مثلا، دايما أقول لهم عرف نفسك أنت مين، قولي أنا مثلا ليلى، أنا مريم، أنا أم، أنا بتعرفني مثلا بالمهنة اللي بتمارسها. قول لهم لا، أنت جواكي إيه، أنت مين. فلما نعرف نفسنا ونحط لنفسنا حدود ونبقى في قيمة
0: أقوياء
1: نفسنا، نعرف نوقف الحاجات دي.
0: أكيد. طيب ما مدى أهمية دعم العائلة والأصدقاء للأشخاص اللي عم يمروا بتجربة عنف أسري، وكيف فيهم يساعدوا بطريقة صحيحة؟ أكيد
1: طبعا دور مهم جدا جدا جدا، لأن الإنسان لما احنا قلنا قبل كده الإنسان لما بيتعرض لعنف أسري بيفقد نفسه، بيبقى كأنه عنده حالة نفسية mental health، فأنت محتاجة دعم الأسرة. للأسف كتير اللي بيحصل هو العكس، الأسرة هي اللي بتحط ضغط على الشخص إنه طب ارجع للعلاقة، طب معلش. طب بنشوفها مش بس في المجتمع العربي، في كل المجتمعات التانية. فالأسرة بدل ما تاخد موقف يعني مسندة وتاخد موقف
0: وتوعي
1: تقوي الإنسان وتوعي، أو لو بتشوف حاجة بتشوف red flags يعني في علامات بتبين العلاقة دي غلط، فإحنا مش هنخلي الإنسان ياخد قرار غير اللي هو عايزه، بس at least نكلم الإنسان بص أنا شايفة في حاجات غلط، أنا شايفة، طب خد وقتك وفكر. أسرة لها دور مهم جدا جدا جدا، المدرسة لها دور مهم جدا، المجتمع كله. العنف الأسري مش حاجة هتتحل بكيس مانجمنت أو سيرفيسز أو كوميونيتي ليدرز، محتاجة شوية من كل الناس تشتغل مع بعض، لأن دي آفة مجتمعية. يعني الفكرة مش أنا مش عايز بنتي تبقى مطلقة، أنا مش عايز أشوف بنتي لوحدها، لا أنا عايز أشوف بنتي سعيدة، نغير كلامنا.
0: نعم.
1: أنا عايز أشوف بنتي قوية، أم صالحة لأولادها، بتعرف تنشئ جيل.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم.
1: فالدعم الأسري طبعا توعية مهمة جدا جدا.
0: أحيانا قد يكون بالعكس، مثلا مجرد ما تزوجت البنت قد يقول لها الأب اوعى يقرب عليك أو يقول لك كلمة، ترجعي بعده محلك محفوظ، مش بيحاولوا إنه إصلاح الشيء.
1: لا بصي، يعني كل حاجة بتزيد عن حدها بتبقى غلط، يعني
0: نعم.
1: لازم نبقى في توازن.
0: نعم.
1: حلوة قوي إنه البنت يعني لما بتروح بتكوزها الأب يقول لها ده بيتك وبيتك مفتوح لك، فهي بتحس إنه في سند، في ورايا حيطة، حد سند.
0: نعم.
1: ليها حاجة حلوة جدا. لأتفه سبب حترجع، لا نقعد معها، يعني يكون إحنا في الآخر ما أنتي you mentioned كل الحاجات اللي في ديننا الجميلة، في عدل، في حق، فنحفظ الحقوق.
0: أكيد.
1: فلما أقعد مع بنتي وفاهمها ولا طب، دايما بنقول برضو مشاكل الزوج والزوجة يتحلوا بين الزوج والزوجة، ما فيش داعي ندخل الأسر.
0: نعم.
1: كل ما بندخل الأسر مشكلة بتكبر.
0: نعم.
1: فالأحسن إنهم يحلوها مع بعض، والتوعية طبعا حاجة مهمة جدا.
0: طيب شو هي بعض الأساليب الفعالة اللي بيمكن تساعد على الوقاية من العنف الأسري قبل ما يصير؟
1: يعني الأم لها دور مهم جدا جدا جدا. حاجة مهمة جدا إنه الراجل ياخد قوته من الأم، وممكن نلاحظ دي في المجتمع، الراجل حياته بتتغير لما والدته بتتوفى، والبنت العكس.
0: نعم.
1: البنت بتتغير لما سندها أو الأب بيحصل له حاجة، فالراجل بياخد قوته من والدته. لما الراجل يشوف أم قوية وواقفة وفعالة في المجتمع، ده بيديه قوة، بيدي وبيفهم إن المرأة دي حاجة مهمة جدا، إحنا ماشيين مع بعض، إحنا مكملين مش واردة مع بعض، مش هي ماشية ورايا، ليه تبقى وراي؟ يعني ليه ما ينفعش تبقى جنبه وتبقى هي عظيمة هي كمان؟ نبقى جنب بعض، نمشي مشوارنا مع بعض، نساند بعض، أخد منك وتاخد مني، وإنت تكبر وأنا أكبر. فلازم نشوف الإكزامبلز دي في الأسرة، في العيلة، أب بيساند، أب بيسأل حصل إيه لكلمة شكرا ولو سمحتي وتسلم إيدك، والحاجات الحلوة دي اللي احنا تربينا عليها، تكست مسج الصبح وحشتيني، أنت جميلة، كلام ده حلوة، يعني الكلمة الطيبة صدق.
0: نعم.
1: صح، حلوة.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: وبتعمل مفعول سحري قوي قوي.
0: نعم. ما في احيان قد يجيكم حالي انه الرجل هو المعنف مثلا؟
1: بيحصل طبعا كتير. خليني اقول حاجه، في المجتمع العربي ما بيبقاش عنف جسدي بس عنف لفظي زي ما انت قلتي، فيس في بيحصل كتير في المجتمع الاسترالي، في عنف جسدي من ستات قويه او مستقويه، فطبعا ده بيحصل. الرجالة للأسف ما بيقولوش كتير، بس في طرق إحنا ممكن نعلمها للمقبلين على الزواج أو على العلاقات، في إزاي إن هم يريزولف الكونفليكت لما بيحصل اختلاف، يحصل مشكلة، نحل مشاكلنا إزاي، نتكلم إزاي. واحدة مثلا زوجة في البيت وجوزها راجع من الشغل تعبان مثلا، وهي عارفة مثلا الترافيك والشغل والتعب وضغط اليوم، أول ما يفتح الباب تبتدي هي مشاكل،
0: أولادك عملوا وصار معنا هيك وجت الدفعات
1: ومش عارفة إيه، وستات كتير بتعمل كده. طب ليه؟ طب ليه ما اختارش وقت مناسب عشان نتكلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية مثلا الستات عندهم ميموري جامدة، يعني فتطلع له من القديم ومن الجديد، عندها فايلات بتوع السي آي اي، انت فاكر لما قلت كده، انت فاكر لما عملت، والراجل يعني ما عندوش الديتيلز دول في دماغه فما بيفتكرش. حاجة دايما بقولها لما بعمل healthy relationships، بقول لما تيجي تتكلم، يعني حصل خلاف بيني وبينك مثلا، لو انا ابتديت بكلامي you did، انت وانت وانت
0: على طول، هي او هو
1: على طول لوم، على طول انت هتعملي ايه، هتدافعي عن نفسك، انا هزود الجرعة، لا انت قلتي، فهتبتدي تاتاكمي. فالافضل ان انا دايما في طريقة حلوة بنعلمها، اتكلم على your emotions، لأن دايما بقول يعني مشاعرك ما بتكذبش. لما تقولي أنا زعلت يبا أنت فعلا زعلانة، أنا خفت يبا أنت فعلا خايفة، أنا حزنت حزينة. فقولي أنا زعلت الصبح لما أنت مشيت وما قلتي ليش، أو ما عملتش لما الصبح طلبت منك تعمل كذا وأنت مشيت وما قلتي ليش. فالراجل على طول حيفكر فيها لأنه مخهم عقلاني، غير إحنا مخنا emotional شوية. يقولك لا بس أنا ما كانش قصدي، أنا والله نسيت، الموضوع خلص. لكن لو أنا جيت قلت له مثلا أنت الصبح قلت لك كده وما عملتش، وأنت دايما ما بتعملش، أنت إنسان أناني، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وفاكر لما أنت طلبت مني، وأنا خلاص طلعت خناقة. فحاجات بسيطة ممكن تحل الخلافات الزوجية.
0: أكيد
1: دول.
0: فعطول أنا كمان بحب هالشغلة إنه بدل ما المشاكل تتراكم وتكبر ما يقعد فيهم يحلوها، فالمشكلة أول ما بتبلش منحلها مشكلة مشكلة، ما بتكبر، بتقعد في عصبية. أو إذا كانوا معصبين من بعضهم لما يروقوا بيحكوا بالأمر بيرحل كل شيء،
1: كل الانرجي دي اللي في الغضب، أقعد شوية أتمشى شوية، أشرب
0: يروح يتوضى يغسل بالماء،
1: يعني أي تصرف يتوضى يصلي ده أحسن حاجة. بس لو حتى مش قادر بس يغير مكان وقوم بيغير المود بتاعك وتقدر يتكلمي. وكمان لما بنتكلم بلاش خليها شخصية. فمثلا حصل موقف أوكي، ما بتديش أنت وأنت عشان أنت أناني وأنت مفكرش بنفسك، فكده أنا هجمتك أنت كشخص، ما هجمتش الوضع. ممكن أقول الوضع ده زعلني، الوضع ده ما كانش صحيح، فبكلمنا على situation بدل ما كلمنا على أشخاص. في حاجات بسيطة جدا بتخلي الدنيا جميلة وبسيطة.
0: أكيد أكيد، وعلاقة سليمة
1: وحلوة
0: كتير. نعم. طيب ياسمين، لو شخص كان بده يقدم بلاغ عن حالة عنف بيعرف فيها بس ما بده تنعرف هويته، بيقدر يعمل هيك، وشو الإجراءات اللي هي متوفرة له؟
1: أوكي، حدي إكزامبل، أنا مثلا جاري بيحصل عنف وأنا سمع الصريخ، يعني بيحصل دلوقتي، أنا ممكن أبلغ ومش مضطرة أقول اسمي، ممكن أدي بس العنوان وعادي والبوليس هيجوا ويحلوا الموضوع. المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما بيبقاش جسدي، يعني حد مثلا جي وحكالي أنا في عنف، في سيطرة، في استغلال للمال، في حاجات تانية ما فيهاش إيفيدنس. فحتى لو أنا بلغت وحتى لو مثلا استدعوهم مش هيحصل حاجة. فالبلاغ لازم يجي من الشخص المعنف، لأن لما يجي شخص معنف ممكن ياخدوا statement بتاعه ويكلموا الطرف التاني. الحالة الوحيدة اللي ممكن تبلغي لو بيحصل ساعتها. مرات مثلا بيجي لنا ناس ضحايا عنف بتديهم options، أنا ممكن نبلغ، ممكن أروح معك، وهما مش عايزين يبلغوا، ولأن لما بتبلغي خلاص الموضوع خلاص، بيبقى فيه تبعيات، حياتك بتتغير تماما.
0: نعم.
1: الضغط ده مش دايما حلو على الشخص. من الأحسن مثلا نعمل زي ما قلت لك safety plan، يعني يديهم تيبس صغيرة، يحضر نفسه، يبتدي يشوف options، يعرف إيه اللي موجود في الخدمات اللي موجودة عشان يقدر يبتدي حياة. وعايز أقول حاجة، في app دلوقتي عملوها البوليس اسمها Empower Me، لأن زمان لما كنا بنروح مع ضحايا العنف للبوليس عشان يعملوا statement ما بتبقاش فيه evidence، فخلاص ما فيش حاجة. فالEmpower Me دي، فكل ما يحصل حاجة ممكن يحطوها على الأب، يكتبوا زي ما بيبقى عندك مذكرة، أو حتى ممكن يعمل مذكرة مش عارف يستعمل الأب، يكتب مذكرة يعني في اليوم ده التاريخ ده حصل كذا كذا. فدي لما بتروح للبوليس، البوليس بياخدوا بيها وتثبتي بيها العنف. بس لازم نوعيهم إنه لو الراجل بياخد التليفون فلازم نبقى عارفين، مثلا لو هعمل مذكره هكتب بلاش التليفون، او احط كود للتليفون، او ميك شور ان انا يعني مش واضحه مش باينه. حتى لما اعمل Empower Me app يعني لازم احمي نفسي، ما يبقاش مثلا الزوج ممكن في اي وقت يروح مطلعه وشايف كل الايفيدنس، تبقى مشكله.
0: نعم. طيب ياسمين، شو اللي بيخلي الزوجة انه تسكت وتدلع اعطيه؟
1: لما بتبقاش فاهمه اللي بيحصل، لما بتبقى زي ما قلنا داخله في جوه دايره العنف وبتبرر له، بياخد وقت مع السيدات غالبا. فشل العلاقه حاجه كبيره، محدش بيحب انه يفشل او يبان انه فشل في علاقه قدام الاسره قدام المجتمع، واحنا عندنا في مجتمعنا مقارنات كتير جدا جدا.
0: نعم.
1: فهي بتبقى مش عايزه تبان انها فاشله، عارفه انها ما تقدرش تبقى يعني ديبندنت، يعني هو بيعمل كل حاجه وما بتعرفش تعول نفسها، ما بتعرفش تعمل اي حاجه. فاسباب كتير بيخلوهم، او زي ما احنا قلنا بتحبوا.
0: حتى احيانا قد يكون الزوج مهددة، قد يهددها بالقتل.
1: كتير بيحصل كتير للاسف،
0: هي بتخاف كتير. بتفكر بقى برا ما في مساعدات وبيقدر يطالع وين ما راحت.
1: عشان كده احنا بنتكلم مرات، بيقولنا دايما بنقول لهم اتس كونفيدنشال، يعني ما فيش حاجه حتطلع برا. فلو حاسه ان انت تعالي بس اتكلمي، ما بندخلش البوليس ما بندخلش اي حد، بنكلمهم بنقول لهم بنديهم اوبشنز، دي حلول ممكن تعمليها. لما بيبقى في طبعا ثريت بالاسلحه او حاجه بتبقى، او اقتلك او حاجه، بتبقى حاجه كبيره. فبنتكلم يعني مرات بيبقى أقل أنا حاخد الولاد، مرات بيفهموهم السيستم غلط، فالناس بتخلط كتير ما بين domestic violence و child protection، دول الاثنين ما لهمش علاقة ببعض.
0: أخت ياسمين شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك القيمة، وبتمنى تكون هالمعلومات ساعدت مستمعينا على فهم أعمق لهذه القضية الحساسة، وعلى إدراك أهمية التوعية والدعم والتواصل الإنساني بمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا استمتعت بالحديث وفرصة سعيدة جدا.
0: ونحن استمتعنا كتير، وإن شاء الله تعالى هيكون إلا لقاءات تانية
1: إن شاء الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: بشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
9: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
10: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

2 MFM Muslim Community Radio. من استوديو الأخبار في الإذاعة الإسلامية أوجه لكم تحية وأقدم هذا الموجز عبر أثير 2 MFM.

تواصل التطورات في الشرق الأوسط إلقاء ظلالها على أسعار الوقود في أستراليا في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز مع اقتراب انتهاء تخفيض ضريبة الوقود الحكومية. وقال خبراء إن أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط العالمية قد ينعكس على أسعار البنزين، لكنهم أشاروا إلى أن التأثير الفعلي لمقترح ترامب لا يزال غير واضح. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة الأسترالية احتمال تمديد تخفيض ضريبة الوقود المقرر انتهاؤه في 2 أغسطس آب. ورغم التقلبات، أكدت السلطات أن مخزونات الوقود في أستراليا ارتفعت مقارنة ببداية الأزمة، فيما يرى اقتصاديون أن استمرار التوتر في المنطقة سيبقى العامل الأبرز في تحديد اتجاه أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة. دعا مؤتمر الغابات في تسمانيا فورست كونغرس إلى وقف قطع الأشجار في الغابات القديمة ضمن رؤية وقع عليها ممثلون عن السكان الأصليين وقطاع الأخشاب وجماعات بيئية وغيرهم. وتضمنت الرؤية دعم إدارة مسؤولة للغابات المحلية مع الحفاظ على قيمها البيئية والثقافية والاقتصادية، إلا أن 4 منظمات بيئية اعتبرت أن المبادرة غير كافية وطالبت بحماية جميع الغابات الطبيعية لا الغابات التي تعتبر بكرا فقط. من جانبها قالت حكومة